عليه السلام في سورة الأعراف. يقول الله تبارك وتعالى على لسان صالح عليه السلام مخاطبا قومه، مخاطبا ثمود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عليهم إذ أن الله تبارك وتعالى جعلهم خلفاء من بعد عاد وبوأهم في الأرض بحيث يتخذون من سهولها قصورا ويحتون الجبال بيوتا، أن يشكروا الله عز وجل على نعمه، على عطائه، على فضله، فينسبون النعمة لمسديها. وهذا الذي ينبغي على المؤمن الذي يستحضر نعم الله عز وجل عليه، فينظر كيف مكنه من بناء بيته على أرض الله عز وجل. فلربما كان بيتك أيها المسلم في سهول الأرض، ولربما كان في جبالها، في مكان مرتفع لا يصل إليه إلا بشق الأنفس. فالله عز وجل هو الذي مكنك بفضله وقدرته من البناء في هذا الجبل. وإن كنت الآن لا تنحت هذا الجبل لأي أمر كان، لربما لعدم إمكان ذلك أو لعدم حاجتك إليه، لكنه هو الذي بوأك هذا المكان من الأرض لتسكن فيه. فعليك أن تقابل هذا التمكين بشكر نعمة الله عز وجل. وهذا يتكرر كثيرا كثيرا في كتاب الله عز وجل، ذكر آلاء الله عز وجل، فالنعم تستدام بشكرها لا بكفرها، وهذا هو شأن المؤمن. فسيدنا سليمان عليه السلام لما مر بوادي النمل وسمع تلك النملة التي تخاطب بقية النمل: يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فما كان منه عليه السلام إلا أن قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. لاحظ معي أنه ما أخذته هذه القدرة التي آتاه الله عز وجل إياها من تملكه لهذا الجيش ومن تمكنه من سماع صوت نملة، فكيف سمعها مع صغرها ومع بعدها عنه ومع اختلاف اللغة؟ فهل تكلمت هذه النملة إلا بلغتها التي آتاها الله عز وجل إياها؟ لكن الله تعالى علمه منطق الطير وعلمه منطق بقية المخلوقات. لكن سليمان عليه السلام يشكر نعم الله عز وجل. إذن من هذا المشهد نأخذ أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات أن الإنسان دائما ما ينسب النعمة إلى الله عز وجل. قارون لما خرج على قوم: فاذكروا آلاء الله

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم.

ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.

يأتيك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو

0: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ما أكثر الأوهام التي تسيطر على بعض الناس في زحمة اشتغالاتهم وتحت ضغط طموحاتهم، ولعل أخطرها طول الأمل والوهم بأن العمر له فسحة دائمة، وأن أبواب التغيير وإصلاح الذات مفتوحة دون سقف زمني. وهم يتسلل تسويفا وتأجيلا، وكأن الغد مضمون والمستقبل مكفول، وكأن الأيام بأيدينا والأعمار بموعد معلوم. وهم خفي يجعل البعض يعيش حياته في محطة انتظاره وبهو تريثه، قد يرحل توبته ويؤجل صلاته ويؤخر صالحاته ويرجئ بره ويسوف رد المظالم، تغريه نفسه وشيطانه أن الوقت لم يحن بعد. إن الموت يأتي بغتة، لا يستأذن أحدا ولا يعلم موعده إلا الله تعالى، ولا ينتظر اكتمال أعمال هذا ومشروعات ذاك وإنجاز خطط هنا أو تحقيق أمنيات هناك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يغفل الكثير منا حقيقة أن الموت لا يعترف بجداولنا، هو زائر مفاجئ مهمته اختطاف الأرواح دون استئذان ولا إشعارات سابقة. والغد الذي يراهن عليه البعض لتصحيح حياته قد يكون يوم رحيله وأول أيام حسابه، وليس يوم إصلاح وعمل وتعديل. إن الإيمان يوقظ قلب صاحبه من سباته وينبهه من غفلاته، ويكسر لديه وهم الإرجاء ويحطم خدع التأجيل ويبدد زيف التسويف، ويزرع الشعور بالمسؤولية الدافعة إلى المبادرة بالتوبة وصناعة الصالحات. قد يسدل الستار فجأة في لحظة مباغتة، لحظة تغلق باب العمل وتفتح باب الحساب والجزاء. إن المنية حوض مكروه، والكل لا شك مغموس فيه، كل نفس ذائقة الموت. ومن رحمة الله بنا أنه يذكرنا بحقيقة الرحيل حينما يرحل الأعزة حولنا، أو يصيب سقم مفاجئ، أو ينزل ابتلاء يروع القلوب، لعلنا نتذكر أو نخشى، وتعود النفوس إلى سبيل الرشاد، مدركين أن الأهم مع حسن التخطيط للغد إحسان العمل اليوم. اليوم بيد الإنسان أن يبادر الصالحات، أما الغد فهو غيب في علم الله، لا يملكه أحد من الناس ولا ضمان لهم للوصول إليه. فهنيئا لمن أفاق من سباته وخلع رداء التسويف قبل أن يطوى بساط المهلة، مشمرا عن ساعد عزمه، مسابقا إلى الخيرات، مغتنما أنفاسه، مستغلا أيام عمره. طرح التسويف وابتدر باعتزام يصنع الأثر، يقتفي في الأمر أحسنه مثل نفح المسك إن عبر. فهي بنا لله ربنا مستعينين به على الاستقامة والثبات وصناعة الصالحات. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضة.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.

من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر

0: ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. في هذا اللقاء سنقف مع تلك التجليات وتلك المعاني التي تعود على القلب بالطهارة والتجديد والحياة. والإنسان عندما ينطلق إلى هذه الرحلة العظيمة لا شك بأنه ينطلق إلى ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. الحج هو بداية هذه الانطلاقة إلى الله عز وجل، ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يؤدون هذه العبادة ببشارة عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ما أجملها من بشارة، وما أعظمه من خير يعود على هذا الذي يؤدي هذه العبادة. تخيلوا جميعا أن يعود هذا الحاج من حجه بصفحة بيضاء نقية، يعود بلا ذنوب، ويعود بلا أخطاء، ويعود كيوم خرج إلى هذه الحياة. فلا شك بأن هذا أمر يسعى إليه كل مسلم. فمن هنا نجد بأن الحج فرصة عظيمة لا تتكرر، خاصة في هذه الأيام ومع صعوبة تكرار الحج، فلذلك ينبغي للإنسان أن يغتنم هذه الفرصة. والأمر الثاني، عندما يقف الإنسان على عرفة، فهذا الوقوف على تلك العراس الطاهرة لا شك بأنها من أعظم اللحظات قربا لهذا العبد إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن يوم عرفة هو قلب الحج. فننظر إلى أولئك الجموع التي وقفت على تلك العراس، فنجد النفوس منكسرة والعيون باكية، ونجد كذلك التذلل. وهذا البكاء وهذا النحيب إنما هو مزيج من الرهبة والرجاء والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. في تلك العراس الطاهرة يسكب الناس دموع التوبة، تلك الدموع التي فيها إعلان للندم على ما فات، ويستشعر الحاج قربه من الله سبحانه وتعالى، ويعلم يقينا بأن في هذا اليوم تقال العثرات ويعفو الله عن السيئات. في المقابل هو يرجو من الله سبحانه وتعالى ويدعوه أن يحقق جميع أمنياته، ويوقن بأن الله تعالى سيجيب دعوته في يوم يباهي الله عز وجل فيه بأهل الأرض ملائكته. وكذلك في هذا الموقف نجد الحجيج بلباسهم الأبيض الناصع الواحد الذي لا يختلف من حاج إلى آخر، في وقت واحد يقفون على صعيد واحد. وكذلك أيضا عندما يدعو هذا الإنسان يعلم بأن الدعاء هو ذروة العبادة وسنامها في ذلك اليوم، بل هو مخ العبادة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعائي، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. أيضا يباهي الله تبارك وتعالى بأهل ذلك الموقف ملائكته، و

0: أيضا نجد بأن الإنسان في ذلك اليوم يتوب إلى الله عز وجل. هذه التوبة تكون توبة شاملة، ليس من ذنب واحد، بل من جميع الذنوب التي مرت على حياته، وهو يهرب من الله إليه، لأنه لا يمكن لهذا الإنسان أن يتجه إلى أي جهة أخرى إلا إلى الله عز وجل. هذه التوبة فيها اعتراف بالذنب، وفيها ندم صادق، وفيها عزم أكيد، وقبل ذلك فيها رد للمظالم إلى أصحابها. وينبغي للإنسان بذلك أن ينتبه وأن يحرص على أن يغتنم تلك اللحظات فيما تقربه إلى الله تبارك وتعالى زلفى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى كل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه، ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
6: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
5: وعدنا المستمعين والمستمعات أن نقف بعض الوقفات حول الآية التي تلوناها بالأمس، والتي تحمل الرقم 800 من آيات سورة البقرة.
7: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
5: أتلوها بإذن الله تعالى.

0: من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا لديكما من أسئلة جوهرية حول هذه الجملة ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل؟
2: السؤال الذي أطرحه يا أستاذنا هو لماذا وقعت قد بين الفاء وجواب الشرط؟
0: فقد ضل، جميل، وقعت قد هنا لتوكيد ضلال أولئك الذين تبدلوا الكفر بالإيمان، لتأكيد هذا الجواب وربطه بالشرط، فقد لازمة ولا تحذف إلا للضرورة إذا وقع الفعل ماضيا بعد الفاء، كما هو في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ولم يقع فعل ماض بعد فاء الشرط أو بعد الفاء التي يجاب بها الشرط غير مقرون بقد، لأن ذلك ضرورة، أعني حذف قد ضرورة، فهو للتوكيد ولتحقيق المعنى.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، هل لا تخبرنا عن المراد بالكفر في هذه الآية؟
0: جميل، الإيمان والكفر متقابلان، إما كفر وإما إيمان، والله يقول ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي الكفر بالله أو أحوال الكفار وتقاليدهم بأحوال المسلمين وتقاليدهم، فيمكن أن يراد بالكفر هنا الكفر حقيقة.
2: الكفر حقيقة؟
0: نعم.
2: وهو الخروج من الملة يا أستاذنا؟
0: نعم، وذلك أسئلة الناس لأنبيائهم تعنتا واستهزاء، فإما أن تكون تلك الأشياء أي تلك الأسئلة مفضية إلى الكفر، كما قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى اجعل لنا إلها
2: كما لهم آلهة،
0: فهذا كفر طبعا، أرادوا أن يخرجوا من الإيمان إلى الكفر، وإما أن يكون متعنتا به عن السؤال ويفضي إلى الكفر، كما قالوا أرنا الله جهرة، فسؤالهم هذا وإن كان فيه إقرار بالله وأنه الرب، لكن طلبوا أمرا مستحيلا يقتضي النقص في حق الله تعالى، فقالوا أرنا الله جهرة. إذن الكفر إما أن يكون المراد به الكفر حقيقة، وإما أن يكون المراد به الأحوال المفضية إلى الكفر.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: وما المراد بالإيمان هنا في قوله؟

0: بدل الكفر بالإيمان.
1: المراد بالإيمان هنا الشرائع التي شرعها الله سبحانه المبلورة للإيمان، فالإيمان يطلق على التصديق بالله واعتقاد حقية الرسل وحقية الكتب، ويطلق أيضا على الأشياء المتشرع بها.
0: على الأشياء المتشرع بها؟
1: نعم، كالصلاة، قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالمقصود بالإيمان هنا الصلاة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له.
0: لا إيمان لمن لا أمانة له.
1: نعم، فالإيمان يطلق على الأشياء المتشرع بها، ويطلق على أصل التصديق والاعتقاد، وهنا عام لأن العموم أولى، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي ومن يأخذ الكفر بديلا عن الإيمان سواء كان ذلك في التشريع أم في الاعتقاد أم في غيره.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل يطلق الكفر أيضا على أشكال الممارسات اليومية في حياة الكفار؟
1: جميل جدا. ورد في الحديث أن جميلة بنت عبد الله بن أبي زوج ثابت بن قيس رضي الله عنهما، عن جميلة وعن ثابت، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ولكنني أكره الكفر في الإسلام.
0: وما المراد بهذا الكفر يا أستاذنا؟
1: المراد به الزنا، أو المراد به تضييع حق الزوج، فقد أطلقت ما هو من أعمال غير المسلم، أطلقت عليه اسم الكفر، قالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام،
0: أي الوقوع في الزنا.
1: نعم، الوقوع في الزنا أو الوقوع في تضييع حق الزوج، لأنها جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: ما أعيب ثابتا في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، حيث رأته دميما بين قومه أو بين رفقائه ونظرائه. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فضرب الناس بعضهم بعضا، أي قتلهم بعضهم بعضا، هذا من أعمال الكفار، وقد يكون القاتل مسلما، كما قال تعالى: وإن طائفتان
0: من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما.
1: فسماهم بأنهم من المؤمنين، وصفهم بأنهم من المؤمنين مع أنهم يقتتلون. ولذلك قال الرسول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن الأعمال والممارسات التي يمارسها الكفار يمكن أن نطلق عليها اسم الكفر، ونحذر منها المسلم وهو مسلم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: وهل وقعت مثل هذه الأسئلة للمسلمين حتى يحذروا منها؟
1: جميل جدا. قال الله تعالى: أم تريدون، ما قال أم تسألون، فالإرادة لا تقتضي الوقوع، ولكن ربما وقع من بعض المسلمين أسئلة لا يعنيهم شأنها، فحذروا أن ينخرطوا في سلك تلك الأسئلة.
0: وما مثال ذلك يا أستاذنا؟
1: ورد ذلك في روايات فيها ضعف، والأخبار التي تبنى على روايات ضعيفة يجب أن لا يؤخذ بها. ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم مروا بشجرة ذات أنواط تسمى ذات أنواط.
0: ذات أنواط؟
1: نعم.
0: وماذا يقصد بذات أنواط يا أستاذنا؟
1: اسم هذه الشجرة ذات أنواط كانوا يربطون ويعلقون بها الأسلحة، ناط الشيء بالشيء إذا علقه به وربطه به، فكانت تلك الشجرة تعبد من دون الله. فقالوا، أي الصحابة، للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهؤلاء ذات أنواط. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مستعظما أمر ذلك: سأل ذلك من كان قبلكم، قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن هذه روايات ضعيفة، فأنا أجل الصحابة رضوان الله عليهم، وقد تشربوا بالإيمان وتشبعوا به، أن يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط. ولكن أريد من تلك الرواية النيل من الصحابة رضوان الله عليهم. أما سؤال اليهود موسى عليه السلام أن يجعل لهم إله

0: فقد ورد به القرآن، والقرآن أصدق الحديث. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل يطلق الكفر أيضا على الممارسات الفكرية للكفار؟
0: جميل، أنت سألت أولا عن الأعمال التي تشابه أعمالهم، وهي الأعمال التي تصدر عن الجوارح، ومنها النطق باللسان، والآن تسأل عن الممارسات الفكرية. الفكر أخطر ما يوجه الإنسان، فإذا كان الفكر غير صحيح، طبعا كان إذا كان ذلك الفكر متصفا بذات الألوهية أو بصفات الله تعالى أو بصفات الرسل، يعتبر ذلك كفرا. إذا كان هذا الأمر مخالفا لما جاء به الشرع ومناقضا لمقتضى العقل السليم والفطرة السليمة، وذلك أن بعض الناس يذهبون إلى أن العقل هو المرشد فحسب، وأن الآيات أو الأحاديث النبوية الشريفة ما هي إلا كاشفة لما يكشف ويعرب عنه الفكر.
1: فهل هذا من باب الإلحاد يا أستاذنا؟
0: طبعا، العقل هو الكاشف، الشرع هو الحاكم
2: والموجه في شرع الله تبارك وتعالى
0: لحياة الإنسان، فالعقل كاشف لا حسب، أما الشرع هو الحاكم والموجه، بينما بعض الناس يعكس الأمر ويقول شاور العقل، فما قبله عقلك فهو المتشرع به، وما لم يقبله عقلك فأعرض عنه، وهذا عين الكفر.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد

0: كنا مع تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقد النية وبداية التحول، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعد أن تعرفنا على نداء الحج وعرفنا زمنه الذي اختاره الله تعالى لنا، تأتي هذه الآية المباركة لتبين لنا لحظة التحول الحقيقية، وهي لحظة عقد النية والدخول في النسك، حين ينتقل الإنسان من حال إلى حال، ومن حياة معتادة إلى عبادة متجردة لله تعالى. فقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، أي من أوجب على نفسه الحج بعقد النية الصادقة والدخول فيه بالإحرام، وهنا تبدأ الرحلة الحقيقية، لا بالأقدام والأجساد بل بالقلوب المنكسرة والاستعداد الروحي والنفسي. أيها الأحبة الكرام، النية في الحج ليست مجرد قصد عابر، بل هي عهد بين العبد وربه، يخلع فيه الإنسان لباس الدنيا ويلبس لباس العبودية، ويعلن انتماءه الكامل لله تعالى. ولهذا جاءت التوجيهات مباشرة بعد النية: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وكأن من دخل في هذا النسك فقد دخل في ميثاق أخلاقي يضبط فيه لسانه، ويهذب فيه جوارحه، ويطهر فيه قلبه. فالرفث هو ما يتعلق بقرب النساء أو الكلام الفاحش، والفسوق ما يتعلق بفساد العمل والسباب، والجدال هو المراء والمنازعة التي تفسد صفاء القلب. وفي ذلك بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أخي الحاج، حين تعقد نية الحج فاعلم أنك تدخل في مرحلة جديدة من حياتك، فليست نيتك مجرد بداية سفر، بل هي بداية تحول وميلاد صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فاحرص أن تكون نيتك خالصة وقصدك صادقا وقلبك حاضرا، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيا رب ارزقنا صدق النية وحسن القصد، واجعل حجنا خالصا لوجهك الكريم.
2: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم إخواني المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. ذكرنا من قبل بفضل الله تعالى في لقاء سبق هذا اللقاء أن الشريعة الإسلامية جاءت وسطا، فهي في جانب نظرتها إلى الملكية، فهي أباحت للإنسان أن يتملك وحمت له أملاكه التي يتملكها، وهي في جانب آخر أوجبت على الإنسان حقوقا لا بد عليه من أن يستفيد مجتمعه من هذه الملكية التي يتملكها. ومن هنا نقول إن هذه الملكية هي حق جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولذلك يقال عنها إنها علاقة بين الشارع، بين الإنسان والمال، جعلها الله سبحانه وتعالى من اختصاص الإنسان، يتمكن بسبب هذه الملكية وبسبب هذا الحق من الانتفاع بكل الحقوق السائغة له من هذه الأموال التي يملكها، وهذه هي الملكية. وقلنا إن هذه الملكية إنما هي غذاء وفطرة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب ابن آدم. الأنظمة الاقتصادية التي نفت الملكية وحددتها هذه الأنظمة نفسها هي التي جنت على نفسها وأسقطت الدول التي ترعاها، لأنها قامت على أمر يعارض فطرة الإنسان. فالإنسان مجبول على حب التملك، منذ صغره هو يحب أن يتملك وإلى أن يموت. وربنا سبحانه وتعالى يبين هذا الأمر حينما يقول وإنه لحب الخير لشديد، أي أن الإنسان شديد في حبه للمال، ويقول سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما. ومن هنا فهنالك طبيعة إنسانية وميل موصو نفسي مبين في كتاب الله تعالى أن الإنسان يحب التملك. لذلك جاءت الشريعة التي لا تتعارض وفطرة الإنسان، جاءت بحق الملكية وأباحته للإنسان. وهذه الملكية التي أباحتها شريعة الإسلام للإنسان قلنا إنها من عند الله سبحانه وتعالى، لأن المال مال الله تعالى. ولذلك فنظرة الشريعة إلى الأموال وإثباتها لها جعلتها تشترط على الإنسان أسبابا معينة هي تلبي فطرته وغريزته التي تقتضي منه حب التملك، التي تقتضي منه حب الازدياد، نمتها شريعة الإسلام. لأن الاستخلاف في الأرض لن يتم ولن يكون إلا إن كان هناك حافز يحفز الإنسان، وما دام الإنسان يروي ظمأه ويريد أن يستكثر وأن يزداد من الخير، فالشريعة جعلت له ذلك حتى يعمر الأرض. أما الذي يعلم أنه يعمل ويعمل لكنه لن يزداد شيئا، لن يرجع عليه هذا العمل بشيء، فإن ذلك سيكون داعيا لهذا الإنسان إلى أن يكسل في سعيه، إلى أن يتراخى في جده واجتهاده، ومن هنا لن تعمر الأرض ولن تستنبط خيراتها. وإن لم تعمر الأرض وإن لم تستنبط خيراتها، فمعنى ذلك أن الناس لن يعيشوا في رفاهية وفي سعة. وقد قلنا من قبل إن الشريعة الإسلامية تسعى إلى أن يعيش الناس في أعلى درجات الرفاهية والسعة التي تقتضيها أحكام شريعة الإسلام. فإن الأرض إنما هي مخلوقة للإنسان، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فكل ما في هذه الأرض إنما جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان ينتفع منه ويؤدي به أغراضه ويؤدي به واجب الخلافة على هذه الأرض. لذلك لا يمكن أن يتسق مبدأ الحد من حق الملكية مع شريعة الإسلام، لكن هنالك حدودا معينة. الإنسان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. تنامي هذه الفطرة في الإنسان وخروجها عن حدودها المعتادة التي تضبطها شريعة الإسلام، معناه أن الإنسان سيستطيل على أموال غيره، أن الإنسان سيسعى بالحق وبالباطل إلى أن يأكل أموال الآخرين، أن الإنسان مع تجذر هذه الفطرة في قلبه ومع حبه الاستئثار بخيرات الآخرين سيحمله ذلك على أن يلوي عنق كل فضيلة. لن يستجيب هذا الإنسان لأنة مسكين ولا لدمعة يتيم ولا لغير ذلك مما يدعوه إلى أن ينفق على الآخرين وإلى أن يعينهم. لذلك فالشريعة الإسلامية جاءت بضوابط معينة تحمي المجتمعات من أن تصل إلى هذا الحد أو من أن تصل إلى هذا المقدار، لأن المجتمعات إن وصلت إلى هذا المقدار فإنها لن تقوم، لن يسود إلا الظلم، وإن ساد الظلم وابتعد العدل عن حياة الناس فلن يقوم مجتمع ولن يهنأ أحد، وإنما يهنؤون بإقامة حق الله تعالى على هذه الأرض. ومن هنا فالشريعة الإسلامية أولا حينما أباحت حق الملكية ما جعلته حقا مطلقا، بل إنها حرمت التعسف في استخدام الحق الفردي ومنعت من أن يدخل الإنسان ضررا على غيره وهو يستخدم حقه الفردي في الملكية. لذلك نقول إن الشريعة الإسلامية أباحت للإنسان أن يتملك، أباحت للإنسان أن يضاعف ممتلكاته ولا حرج في ذلك، لكن بشرط أن لا يتعسف في استخدام هذا الحق، فإن الشريعة الإسلامية تقرر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل الضرر على نفسه كما أنه لا يجوز له أن يدخل الضرر على الآخرين. فالأموال إنما جعلت لتستفيد منها المجتمعات، أما حينما يبذر الإنسان أمواله يتعسف في استعمال حقه ويتجاوز الحدود فيه فيبذرها فيما لا يرجع عليه بنفع ولا على مجتمعه، فإن الشريعة تقف حدا مانعا أمام هؤلاء الذين يبذرون ثروات المجتمعات في أمور لا ترجع على المجتمعات ولا عليهم بفائدة. ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم

التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، أي أن اليتيم إن كان غير قادر على أن يتصرف في أمواله على أن ينفقها بما يرجع عليه وعلى المجتمع بالفائدة، فربنا يأمر بالحجر على السفهاء الذين لا يستطيعون إدارة أموالهم.

0: يقول لا تؤتوهم الأموال بل إنكم أنتم أنفقوا عليهم حتى تكون هذه الأموال سائرة في الطريق الذي يرجع على الإنسان وعلى المجتمع بالخير. أما أن يرمي الإنسان أمواله أن يتلفها فيما لا فائدة فيه فهذا يتيح بهذه الآية القرآنية أن يحجر على هذا الأموال أن تكون هنالك وصاية مجتمعية كما تفيدها هذه الآية على هذه الأموال فهي تنمى من جانب كما أنها تنفق على مصالحه هو وعلى مصالح المجتمع وتنميتها بأساليب الاستثمار الشرعية هي في حقيقتها فائدة لصاحب المال وهي أيضا فائدة للمجتمع لأنه باستثمار الأموال يكون هنالك تشغيل للقوى البشرية يكون هنالك تشغيل للموارد المجتمعية وبذلك سنضمن أن المجتمع كله بإذن الله تعالى سيستفيد من حق الملكية الذي أتاحه لهذا الإنسان. بقي للحديث كلام وتفصيل إخواني المستمعين والمستمعات نرجئ الحديث عنه إلى درس وإلى لقاء مقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي. تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 65 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وقد تقدم أن إن من المشبهات بالفعل، وهي نواسخ تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا فيما يظهر للتنبيه على أهمية الخبر. في ذلك جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف كاف الخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور في ذلك في محل رفع خبر إن، وقد تقدم خبرها على اسمها. وعلى هذا يكون حرف الجر في متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة في ذلك أو كانت في ذلك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. لآية، اللام لام الابتداء أو لام التوكيد، وهي التي تسمى اللام المزحلقة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، آية اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لقوم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، قوم اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور لقوم واقع بعد نكرة وهي كلمة آية، والجار والمجرور في باب الوصفية والحالية حكمه حكم الجمل، والجمل بعد النكرات صفات، فالجار والمجرور لقوم في محل نصب صفة لكلمة آية، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لقوم أو كانت لقوم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الصفة. يسمعون جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يسمعون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية يسمعون واقعة بعد نكرة وهي كلمة قوم، فهي صفتها، فالجملة الفعلية يسمعون في محل جر صفة لكلمة قوم. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، وهذه الجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ذيل بها الكلام الذي قبلها،
وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 66 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبرة جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي الجملة الاسمية والله أنزل من السماء ماء، وقد صدرت هذه الجملة بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون للدلالة على أهمية الخبر، وكثيرا ما تأتي إن على هذا المعنى في القرآن الكريم. لكم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لكم في محل رفع خبر مقدم لإن، فقد تقدم خبرها على اسمها. وحرف الجر وهو اللام يكون متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو كانت لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. في الأنعام جار ومجرور أيضا. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وياء في محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا، تخلصا من التقاء

0: الساكنين، وهما الياء من كلمة في واللام من كلمة الأنعام، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الأنعام اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور في الأنعام في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة عبرة، وجاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال. فالجار والمجرور في الأنعام من حيث الأصل صفة، فلما تقدمت الصفة على الموصوف تعين أن يكون ذلك المتقدم حالا، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف وإنما تأتي بعده إلا من حيث المعنى. فالجار والمجرور في الأنعام في محل نصب حال، وعلى هذا يكون حرف الجر فيه متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة في الأنعام أو كانت في الأنعام، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. لعبرة، اللام لام الابتداء أو لام التوكيد، وهي التي تسمى اللام المزحلقة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. عبرة اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة إن لكم في الأنعام لعبرة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وكلمة الأنعام يجوز أن تكون مفردا، وهو ظاهر كلام الإمام الأكبر أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن. فهذه الكلمة من حيث الأصل كلمة مفردة، وتجمع كلمة الأنعام على أناعيم كما جاء في الكتاب لسيبويه، أو فيما يسمى بممليات الخليل كما يسميه دارسو، لأن كثيرا مما في الكتاب إنما هو منقول عن الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني، حتى حصر بعضهم نقولات سيبويه عن الخليل أو ممليات الخليل، فوجدوها تجاوز 800 نقل، ولذلك استحب من استحب أن يسمى الكتاب بممليات الخليل، وهو شيء تلقاه العلامة الكبير عن أستاذه الأكبر الخليل بن أحمد. ويجوز أن تكون كلمة الأنعام بمعنى النعم، وكلمة نعم من المفردات إلا أنها بمعنى الجمع، ولذلك تجد الضمير الذي يعود إلى هذه الكلمة مفردا أحيانا وتجده دالا على الجمع أحيانا، فهنا جاء نسقيكم مما في بطونه بالإفراد ليكون ذلك دالا على مفرد، وجاء في موضع آخر في سورة المؤمنون نسقيكم مما في بطونها ليكون ذلك دالا على المعنى وهو الجمع، لأن هذه الكلمة وهي كلمة الأنعام يجوز أن تكون بمعنى الجمع. وجوز بعضهم أن تكون كلمة الأنعام جمعا ومفردها نعم، وكلمة نعم من المفردات وإن كانت تأتي بمعنى الجمع كما يقال جبل ويقال في جمعه أجبال. وأحسن كلام في هذا الباب هو الكلام الذي ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن، وقد جاء عن الإمام أبي عبيدة: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه يذكر ويؤنث. والمعنى هو مفرد، ومن المفرد أو من الكلمات المفردة ما يجوز أن تذكر وما يجوز أن تؤنث. وقد نقل عن سيبويه، وإن كنت لم أجد ذلك عنه عند مراجعتي للكتاب، أنه عد هذه الكلمة وهي كلمة الأنعام من المفردات التي لا تنصرف، ولذلك قالوا كما جاء في الكشاف، قالوا إنه ذكرها في باب ما لا ينصرف من المفرد. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه يذكر ويؤنث. وقال آخرون: المعنى على النعم، لأن النعم يذكر ويؤنث. قال أي الشاعر: أكل عام نعم تحوونه؟ فقد عاد إليه الضمير مفردا مذكرا. أكل عام نعم تحوونه؟ يلقحه قوم وتنتجونه. ثم قال: والعرب قد تظهر الشيء ثم تخبر عن بعض ما هو بسببه وإن لم يظهروه، كقوله: قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة، ولا السبع أزكى من ثلاث وأكثر. قال: أنتم ثلاثة أحياء، فقال: قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة. عندما ذكر ثلاثة ذكره بالصيغة التي تدل أن معدوده مذكر، وذهب إلى المعنى لأنه يعبر بالقبيلة ويعبر بالحي. قال: أنتم ثلاثة أحياء، ثم قال: من ثلاث، فذهب به إلى القبائل. والمعنى عند قوله: ولا السبع أزكى من ثلاث، ولم يقل من ثلاثة، فذهب إلى القبيلة وذكر ما يدل من العدد على أن معدوده مؤنث لا مذكر. وفي آية أخرى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، فقد ذكر السبيل وهو مفرد، وهو يعامل معاملة المذكر، فكان يقال على هذا ومنه جائر، إلا أنه رجع إلى المعنى وهو الجمع وإن كان لا يذكره. والضمير يعود إلى ملفوظ ويعود إلى ملحوظ، والملحوظ معنى. وفي آية أخرى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي من السبل سبيل جائر، ولذلك عاد الضمير على تلك الصفة كما يعود إلى الجمع، والضمير غالبا يعود إلى الجمع مؤنثا لا مذكرا. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه جملة فعلية. نقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. في هذا اللقاء سنقف مع تلك التجليات وتلك المعاني التي تعود على القلب بالطهارة والتجديد والحياة. والإنسان عندما ينطلق إلى هذه الرحلة العظيمة لا شك بأنه ينطلق إلى ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. الحج هو بداية هذه الانطلاقة إلى الله عز وجل، ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يؤدون هذه العبادة ببشارة عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ما أجملها من بشارة، وما أعظمه من خير يعود على هذا الذي يؤدي هذه العبادة. تخيلوا جميعا أن يعود هذا الحاج من حجه بصفحة بيضاء نقية، يعود بلا ذنوب ويعود بلا أخطاء، ويعود كيوم خرج إلى هذه الحياة. فلا شك بأن هذا أمر يسعى إليه كل مسلم. فمن هنا نجد بأن الحج فرصة عظيمة لا تتكرر، خاصة في هذه الأيام ومع صعوبة تكرار الحج، فلذلك ينبغي للإنسان أن يغتنم هذه الفرصة. والأمر الثاني، عندما يقف الإنسان على عرفة، فهذا الوقوف على تلك العراس الطاهرة لا شك بأنها من أعظم اللحظات قربا لهذا العبد إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن يوم عرفة هو قلب الحج. فننظر إلى أولئك الجموع التي وقفت على تلك العراس، فنجد النفوس منكسرة والعيون باكية، ونجد كذلك التذلل. وهذا البكاء وهذا النحيب إنما هو مزيج من الرهبة والرجاء والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. في تلك العراس الطاهرة يسكب الناس دموع التوبة، تلك الدموع التي فيها إعلان للندم على ما فات، ويستشعر الحاج قربه من الله سبحانه وتعالى، ويعلم يقينا بأن في هذا اليوم تقال العثرات ويعفو الله عن السيئات. في المقابل هو يرجو من الله سبحانه وتعالى ويدعوه أن يحقق جميع أمنياته، ويوقن بأن الله تعالى سيجيب دعوته في يوم يباهي الله عز وجل فيه بأهل الأرض ملائكته. وكذلك في هذا الموقف نجد الحجيج بلباسهم الأبيض الناصع الواحد الذي لا يختلف من حاج إلى آخر، في وقت واحد يقفون على صعيد واحد. وكذلك أيضا عندما يدعو هذا الإنسان يعلم بأن الدعاء هو ذروة العبادة وسنامها في ذلك اليوم، بل هو مخ العبادة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعائي، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. أيضا يباهي الله تبارك وتعالى بأهل ذلك الموقف ملائكته، وأيضا نجد بأن الإنسان في ذلك اليوم يتوب إلى الله عز وجل. هذه التوبة تكون توبة شاملة، ليس من ذنب واحد، بل من جميع الذنوب التي مرت على حياته، وهو يهرب من الله إليه، لأنه لا يمكن لهذا الإنسان أن يتجه إلى أي جهة أخرى إلا إلى الله عز وجل. هذه التوبة فيها اعتراف بالذنب، وفيها ندم صادق، وفيها عزم أكيد، وقبل ذلك فيها رد للمظالم إلى أصحابها. وينبغي للإنسان بذلك أن ينتبه وأن يحرص على أن يغتنم تلك اللحظات فيما تقربه إلى الله تبارك وتعالى زلفى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى كل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه، ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة على وزن فعل، وهي كلمة صلد، حيث انتهينا في الترتيب الهجائي إلى حرف الصاد. وقد وردت كلمة صلد في كتاب الله تعالى مرة واحدة في الآية 64 بعد 200 من سورة البقرة، في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صلد يدل على الصلابة كما ورد عند ابن فارس في مقاييس اللغة، يدل على صلابة ويبس، من ذلك الحجر الصلد وهو الصلب. ثم يحمل عليه قولهم صلد الزند إذا لم يخرج نارا، ومنه الرأس الصلد الذي لا ينبت شعرا كالأرض التي لا تنبت شيئا. ويقال للبخيل أصلد، فهو إما من المكان الذي لا ينبت أو الزند الذي لا يوري، فالمكان الذي لا ينبت شجرا ولا عشبا هو صلد، كذلك الزند الذي لا يقدح نارا هو صلد. ويقال ناقة صلود، أي قليلة اللبن غليظة جلد الضرع، ومنه الفرس الصلود وهو الذي لا يفرز عرقا. فإذا ولدت الناقة ولم يكن فيها لبن قيل ناقة مصلاد، وفي لسان العرب حجر صلد وصلود أي بين الصلادة، والصلود هو الحجر الصلب الأملس.

0: والجمع من ذلك كله يقال أصلاد، ورجل صلد بخيل جدا لا يخرج منه شيء من المال كما لا يخرج من الحجر الماء، وامرأة صلود يعني قليلة الخير، وقيل هي صلبة لا رحمة في فوادها. وفي غريب القرآن الخضيري صلدا أي أجرد لا تراب عليه، فتركه صلدا لا تراب عليه. وقال أبو السعود في تفسيره كمثل صفوان أي حجر أملس عليه تراب أي شيء يسير من التراب، فأصابه وابل أي مطر عظيم فتركه صلدا ليس عليه شيء من الغبار الذي كان سابقا أو شيء من التراب. وفي البحر المحيط لأبي حيان أن التراب إذا وقع على الصفوان لم يكن ملتصقا به تمام الالتصاق ولا غائصا فيه، فهو يغطي الحجر وهو في مرأى العين متصل لكنه في الحقيقة منفصل. فكذلك الإنفاق المقرون بالمن والأذى يرى في الظاهر أنه عمل صالح وفي الحقيقة ليس كذلك. وعلى هذين القولين يكون التقدير: لا تبطلوا أجور صدقاتكم، أو لا تبطلوا أصل صدقاتكم. ومن أجمل من لخص الحديث عن تفسيرها العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب بأنه سبحانه وتعالى أكد النهي على إبطال الصدقة بالمن والأذى، بأن بين أن المراد أن المن والأذى يبطلان الصدقة، ومعلوم أن الصدقة قد وقعت وتقدمت فلا يصح أن تبطل، فالمراد هنا إذن إبطال أجرها وثوابها، لأن الأجر لم يحصل بعد وهو مستقبل، فيصح إبطاله بما يأتيه من المن والأذى. وأنه سبحانه وتعالى ذكر لكيفية إبطال أجر الصدقة بالمن والأذى مثلين، فالمثل الأول ضربه سبحانه وتعالى بمن ينفق ماله رئاء الناس وهو مع ذلك كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن بطلان أجر نفقة هذا المرائي الكافر أظهر وأوضح وأبين من بطلان أجر صدقة من يتبع الصدقة بالمن والأذى. ثم مثله ثانيا بالصفوان الذي وقع عليه تراب وغبار ثم أصابه المطر القوي فيزيل ذلك الغبار عنه حتى يصير كأنه ما كان عليه غبار ولا تراب أصلا، فالكافر هنا كالصفوان، والتراب مثل ذلك الإنفاق، والوابل كالكفر الذي يحبط عمل الكافر، وكالمن والأذى اللذين يحبطان عمل هذا المنفق. قال: فكما أن الوابل أزال التراب الذي وقع على الصفوان، فكذا المن والأذى يوجب أن يكون مبطلين لأجر الإنفاق بعد حصوله. وتحدث الألوسي في تفسيره روح المعاني عن نوع التشبيه في الآية، ويفهم من كلامه بأنه تشبيه تمثيلي، لكنه فند عناصره فقال: فتركه صلدا أي أملس ليس عليه شيء من الغبار أصلا. وهذا التشبيه يجوز أن يكون مفرقا، فالمنافق الذي ينفق كالحجر في عدم الانتفاع، ونفقته كالتراب هو يرجو منها النفع بالأجر كما يتوقع من التراب أن ينبت، ورياؤه كالوابل الذي يذهب ذلك التراب سريعا فهو يظن النفع ولكنه لا نفع في ذلك. قال: ولو جعلناه مركبا يعني تمثيليا لصح ذلك. ويعني بالمركب هو التشبيه التمثيلي الذي تكون فيه طرفان ووجه الشبه صورة تقابل صورة، وهو واضح من الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، الصفوان الحجر عليه تراب، فأصابه وابل مطر فتركه صلدا أي حجرا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فالمؤمن المخاطب بالآية هو العنصر الأول في الصورة التشبيهية، ثم الصدقة هي العنصر الثاني، ثم إتباع الصدقة بالمن والأذى هي العنصر الثالث. ولا ريب أن التشكيل لهذه الصورة وارد في سياق النهي المفيد للوجوب، فأراد المولى سبحانه وتعالى تقرير هذه الصورة في الأذهان، فأورد المشبه به وهو الذي ينفق ماله رئاء الناس، وهو العنصر الأول، والمال مقابل الصدقة وهي العنصر الثاني، ثم رئاء الناس وهو العنصر الثالث المقابل للمن والأذى، مع كونه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الكافر المنفق ماله رئاء الناس مثله كمثل صفوان، أي حجر أملس عليه طبقة ترابية خفيفة، فأصابه وابل أي مطر شديد فاجتاح التراب فتركه حجرا صلدا أملس كما كان. فالتراب الصدقة، والإنفاق هو الذي ينبت في التراب كما تنبت الصدقة أو تورث الصدقة الأجر والثواب، والمطر هو الرياء، وكذلك أيضا المن على الناس، والحجر الصلد يعني ذهاب الثواب والرجوع إلى المربع الأول كأن لم تكن صدقة ولا إنفاق أصلا. والذي يظهر لي أن استخدام كلمة الصلد مكان الصفوان أو حتى مكان فتركه كأن لم يكن أو شيء من هذا المعنى فيه دلالة، وهي شدة القسوة والصلابة، لأن الحجر إذا تشرب الماء صار أشد قسوة وأقوى صلابة. ومن ذلك قول المتنبي مفتخرا: أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت، وإذا نظرت إلي كالجوزاء. فصخرة الوادي شد قسوة وصلابة وعنادا، لماذا؟ لتشربها الماء. ولهذا تؤدي كلمة الصلد هذا المعنى الدقيق الذي يبين ما تؤول إليه الصدقة والإنفاق في غير سبيل الله سبحانه وتعالى، أو مع الرياء أو مع المن. والله أعلم وأحكم. وبهذا نصل إلى ختام حديثنا، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على

11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إدارته غير راضية على المقترح الإيراني الأخير، وطهران تؤكد انفتاحها على حلول للنقاط العالقة دون ضغوط أو إملاءات تفرض عليها تحت التهديد. سقوط عدد من القتلى بغارات الجيش الإسرائيلي على العديد من الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان. واشنطن تعتزم سحب الآلاف من قواتها من ألمانيا، وبرلين تشدد على تعزيز القدرات الدفاعية في الدول الأوروبية وتقول إن القرار الأمريكي كان متوقعا. قال مسؤول عسكري إيراني إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد في ظل استمرار تعثر محادثات السلام، وانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن محمد جعفر أسدي نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء قوله إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة بالكامل لأي مغامرة أو لأي عمل عدائي من جانب الأمريكيين. وقدمت إيران الجمعة اقتراحا جديدا للتفاوض عبر باكستان، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه غير راض عن الاقتراح الجديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية تصرفت كالقراصنة، وذلك في معرض تعليقه على عملية احتجاز سفينة وسط الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. وقال ترامب خلال تجمع في فلوريدا إن القوات الأمريكية صعدت على متن السفينة واستولت عليها وعلى حمولتها، واصفا الأمر بأنها تجارة مربحة جدا. يأتي تشبيه ترامب للنشاط البحري الأمريكي بالقرصنة في وقت يحذر خبراء قانونيون من إغلاق إيران مضيق هرمز وخططها لفرض رسوم على السفن العابرة فيه. وأغلقت طهران فعليا الممر المائي بعد بدء الحملة الجوية الأمريكية الإسرائيلية عليها في نهاية فبراير الماضي. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه شن غارات على العديد من الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان، مشيرا إلى تدمير نحو 70 مبنى استخدمها الحزب لأغراض عسكرية ونحو 50 بنية تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق. من جانبها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بشن إسرائيل سلسلة غارات في أنحاء جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم 3 في غارة على مسجد في بلدة السماعية قرب صور. تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتعزيز منظومات الدفاع الجوي في مدينة أوديسا ونيبرو عقب تعرضهما لهجمات من القوات الروسية. كما أوضح زيلينسكي في كلمته أن مدينة نيبرو ستحصل على أنظمة رادار إضافية ومعدات للحرب الإلكترونية إلى جانب تعزيزات بشرية، مشيرا إلى أن العمل جار أيضا لتطبيق إجراءات مماثلة في أوديسا. وأكد أن نسب اعتراض الصواريخ والمسيرات بدأت تتحسن بالفعل، لكنه شدد على ضرورة رفع هذه المعدلات بشكل أكبر، خاصة في ظل الهجمات الروسية المتكررة والواسعة التي تهدف إلى إرباك منظومات الدفاع الجوية الأوكرانية واستنزافها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعتزم تقليص وجودها العسكري في ألمانيا بشكل كبير، في خطوة قد تؤدي لتصاعد التوتر مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، وذلك في ظل مساعي ترامب لتخفيف التزامات واشنطن تجاه أمن أوروبا. وكانت وزارة الحرب الأمريكية أعلنت الجمعة سحب نحو 5000 جندي من ألمانيا. في المقابل قال وزير الدفاع الألماني إن هذا الانسحاب الذي لوح به ترامب لسنوات كان متوقعا، وإنه
هناك ضرورة أن تتحمل الدول الأوروبية قدرا أكبر من المسؤولية عن دفاعها. أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن تخفيض تعرفة الكهرباء للاستخدام السكني وعدم قطع الخدمة والتوجيه بخطط سداد مرنة لصيف 2026 للتخفيف من تأثير ارتفاع الاستهلاك لارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة من مايو الجاري حتى أغسطس المقبل. تشارك سلطنة عمان في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الرباط بالمملكة المغربية الذي يستمر حتى 10

من مايو الحالي، ويضم الجناح العماني باقة متنوعة من الإصدارات الحديثة في مجالات الأدب والفكر والتاريخ واللغة والطب والموسوعات والدراسات العلمية والثقافية والتاريخية وغيرها من الموضوعات التي يهتم بها القارئ العربي، بما يعكس ثراء وتنوع المشهد الثقافي والتركيز على الموروث الحضاري والتاريخي لسلطنة عمان. افتتحت وزارة التعليم ممثلة بمركز القبول الموحد باب التسجيل للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي 2026-2027 الذي يستمر حتى 4 يونيو القادم عبر نظام قبول مطور بحلة تقنية حديثة في إطار تحول رقمي شامل يهدف إلى تقديم تجربة أكثر سهولة وذكاء وكفاءة للطلبة. ويتيح النظام لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله للعام الدراسي 2025-2026 للميلاد التقديم إلكترونيا عبر موقع المركز، مع إمكانية استعراض البرامج والتخصصات المتاحة واختيار المسارات الأكاديمية التي تتوافق مع تطلعاتهم المستقبلية. تنطلق اليوم الأحد فعاليات أسبوع المرور الخليجي 38 الذي تنظمه شرطة عمان السلطانية تحت شعار أعبر بأمان، ويستمر حتى 7 مايو الجاري، ويحمل شعار أسبوع المرور الخليجي لهذا العام رسالة توعوية تركز على حماية المشاة والحد من حوادث الدهس، ويعكس كذلك عدة دلالات منها تعزيز ثقافة السلامة المرورية في استخدام ممرات المشاة والالتزام بالإشارات المرورية. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إدارته غير راضية على المقترح الإيراني الأخير، وطهران تؤكد انفتاحها على حلول للنقاط العالقة دون ضغوط أو إملاءات تفرض عليها تحت التهديد. سقوط عدد من القتلى بغارات الجيش الإسرائيلي على العديد من الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان. واشنطن تعتزم سحب الآلاف من قواتها من ألمانيا، وبرلين تشدد على تعزيز القدرات الدفاعية في الدول الأوروبية وتقول إن القرار الأمريكي كان متوقعا. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ سعيد بن صالح الجعفري.

يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ سعيد بن صالح الجعفري.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: مستمعين متابعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي

إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعت

وخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. في هذا اللقاء سنقف مع تلك التجليات وتلك المعارف.

0: المعاني التي تعود على القلب بالطهارة والتجديد والحياة. والإنسان عندما ينطلق إلى هذه الرحلة العظيمة لا شك بأنه ينطلق إلى ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. الحج هو بداية هذه الانطلاقة إلى الله عز وجل. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يؤدون هذه العبادة ببشارة عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ما أجملها من بشارة، وما أعظمه من خير يعود على هذا الذي يؤدي هذه العبادة. تخيلوا جميعا أن يعود هذا الحاج من حجه بصفحة بيضاء نقية، يعود بلا ذنوب ويعود بلا أخطاء، ويعود كيوم خرج إلى هذه الحياة. فلا شك بأن هذا أمر يسعى إليه كل مسلم. فمن هنا نجد بأن الحج فرصة عظيمة لا تتكرر، خاصة في هذه الأيام ومع صعوبة تكرار الحج. فلذلك ينبغي للإنسان أن يغتنم هذه الفرصة. والأمر الثاني، عندما يقف الإنسان على عرفة، فهذا الوقوف على تلك العراس الطاهرة لا شك بأنها من أعظم اللحظات قربا لهذا العبد إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن يوم عرفة هو قلب الحج. فننظر إلى أولئك الجموع التي وقفت على تلك العراس، فنجد النفوس منكسرة والعيون باكية، ونجد كذلك التذلل. وهذا البكاء وهذا النحيب إنما هو مزيج من الرهبة والرجاء والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. في تلك العراس الطاهرة يسكب الناس دموع التوبة، تلك الدموع التي فيها إعلان للندم على ما فات، ويستشعر الحاج قربه من الله سبحانه وتعالى، ويعلم يقينا بأن في هذا اليوم تقال العثرات ويعفو الله عن السيئات. في المقابل هو يرجو من الله سبحانه وتعالى ويدعوه أن يحقق جميع أمنياته، ويوقن بأن الله تعالى سيجيب دعوته في يوم يباهي الله عز وجل فيه بأهل الأرض ملائكته. وكذلك في هذا الموقف نجد الحجيج بلباسهم الأبيض الناصع الواحد الذي لا يختلف من حاج إلى آخر، في وقت واحد يقفون على صعيد واحد. وكذلك أيضا عندما يدعو هذا الإنسان يعلم بأن الدعاء هو ذروة العبادة وسنامها في ذلك اليوم، بل هو مخ العبادة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعائي، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. أيضا يباهي الله تبارك وتعالى بأهل ذلك الموقف ملائكته. وأيضا نجد بأن الإنسان في ذلك اليوم يتوب إلى الله عز وجل. هذه التوبة تكون توبة شاملة، ليس من ذنب واحد، بل من جميع الذنوب التي مرت على حياته. وهو يهرب من الله إليه، لأنه لا يمكن لهذا الإنسان أن يتجه إلى أي جهة أخرى إلا إلى الله عز وجل. هذه التوبة فيها اعتراف بالذنب، وفيها ندم صادق، وفيها عزم أكيد وقبل ذلك فيها رد للمظالم إلى أصحابها. وينبغي للإنسان بذلك أن ينتبه وأن يحرص على أن يغتنم تلك اللحظات فيما تقربه إلى الله تبارك وتعالى زلفى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى كل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه، ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري. أعوذ

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: مستمعين الكرام، نواصل معكم ما تبقى من تلخيص أعمال مناسك الحج.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
1: اسماكم؟
3: سلطان بن ناصر بن محسن المعمري.
4: عبد الله بن محمد بن راشد الغاربي.
5: أسعد بن بارك بن سعد البوسعيدي.
6: محمد بن سالم الخلفان بن ناصر السعدي.
7: أفلح بن صالح بن أفلح طفيش.
8: المعتصم بن بارك بن عمران الحبسي.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. بارك الله فيكم. انتهى اليوم العاشر، انتهى وعرفت الأعمال التي أتيت بها. الرمي، رمي الجمل العقبة، رمي واحدة جمل واحدة، وذبحت وحلقت وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة. هذا هو اليوم العاشر، يوم الحج الأكبر. سمي يوم الحج الأكبر لأن حجاج بيت الله الحرام يؤدون فيه معظم مناسك الحج. فيه يرمون جمل العقبة وينحرون هداياهم ويحلقون رؤوسهم ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة. طيب، ترجع إلى منى وتبيت ليلة 11 في منى، وبعد زوال الشمس هشبق عليك مناسك، تذهب إلى الجمرات الثلاث. الجمرة الأولى ترميها بسبع حصيات، الجمرة الثانية الوسطى ترميها بسبع حصيات، ما تزيد وأنا مزيدها حتى أزوي بسبع بثمان، لا، مشروع هكذا. وقبل العقبة التي رميتها أمس أيضا ترميها في اليوم الحادي عشر أيضا بسبع حصيات، وفي اليوم الثاني عشر أيضا ترمي القمرة الأولى والثانية وقبل العقبة كما تقدم بالأمس. طيب، هذا بقي عندما ترمي القمرة الأولى، القمرة الأولى لكن ينالك شيء من أذى والحصى قليلا حتى تجد مكان فرصة تقف هناك. بعد أن ترمي القمة الأولى تقف، حين تقف مستقبل القبلة تدعو بما تيسر، وبعد أن ترمي القمة الثانية كذلك أيوة تقف وتدعو كما تقدم. وبعد أن ترمي القمة العقبة هل تقف؟ لا، ما تقف. وفي اليوم الثاني عشر كذلك أيوة. وفي اليوم الثالث عشر إذا تأخرت أيضا كذلك. شوفها أنت، عندما أديت العمرة وقفت وقفتين هناك، الوقفة الأولى على الصفا والوقفة الثانية على المروة. شوف، والحاجة فيقف حينئذ غير هاتين الوقفتين أيضا أربع وقفات، أين؟ عرفة وعند المشعر الحرام، وبعد رمي الجمرة الأولى، وبعد رمي الجمرة الثانية في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن تأخر. طيب، فإذا أردت أن تتعجل فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه، خذ من منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليك الشمس وأنت هناك حيث تبيت هناك ليلة الثالث عشر وتبقى حتى تزول الشمس. نعم، و ترمي الجمار الثلاث كما تقدم، ثم تتجه إلىين إلى مكة. ما تقول أتى نباتنا ليلة رابعة، لا، تلقي إلى مكة، ذهب إلى مكة، لأنك أديت المناسك، أديت ما عليك من المناسك، انتهت عاد مناسك الحج في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر إذا تأخرت. واضحة؟ ذهبت مكة وتبقى فيها يعني ما بدا لك من إقامة، وفي إقامتك في مكة تكثر من طواف التطوع لما في ذلك من فضل عظيم وثواب جزيل. طيب، أردت الانصراف، أردت الانصراف من مكة إلى بلدك، بماذا تؤمر؟ تؤمر بالطواف، طواف بالبيت. مو يسمى الطواف طواف الوداع، ويسمى أيضا طواف الصدر. نعم. لكل حال، يقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. تطوف سبعة أشواط بالبيت كما تقدم، زين، وبعدك تصلي ركعتين خلف المقام، وبعد تأتي الملتزم. تعرفون الملتزم أنتم؟ أين الملتزم عبد الله؟
4: بين الحجر الأسود
1: والباب. نعم. لك حال تلتصق لك بالكعبة وتدعو بما تيسر، فأنت حزين على فراق البيت. نعم. ثم بعد ذلك إذا أردت تشرب من زمزم، شرب من ماء زمزم وأنت أخرج. لكن ما تتودع، تودع إذا كان ما بقى عليك على شيء، يكون آخر عهد بالبيت. نعم. حتى يكون البيت أدنى عهده، ولا يبيع أو يشتري من بعده. بقي أن الحائض ما يلزمها وداع، أنا ممكن تطوف بالبيت وكذا، زين، ما عليها وداع، ما عليها شيء. وكذلك إذا كان مريض، إذا كان مريض ما يستطيع، ما عليه شيء. نعم، إذا كان يحمل، إذا كان يستطيع يحمل، يطاف به محمولا يطوف، وإذا لم يستطع فهو معذور. وما على تاركه لعذر كحائض أو مرض من قبل. نعم. طيب، وهنا بقي أن هناك شيء، بعض مسائل لكل حال تخص النساء، وبقي بعض المسائل أيضا نذكرها في الدرس. طيب، حينئذ هنا مسائل تتعلق بالتمتع، انتبهوا حتى تعرفوا ما هو التمتع، متى يكون الإنسان متمتعا، متى يكون الإنسان، متى يلزمه الهدي، هدي التمتع. التمتع أن يأتي الحاج بالعمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج، ما يكون قبل أشهر الحج، ما كذا؟ نعم. وأن يحل من عمرته أيضا بعد ذلك، بعد أن يعتمر، وأن يحج في تلك السنة، وأن لا يرجع إلى أهله بعد العمرة، وأن لا يكون من أهل مكة. فإذا مثل سؤالنا حتى تعرفوا تصوروا كيف تتمتعون، الإنسان مثل جاء في رمضان وأحرم بالعمرة وبقي إلى اليوم

0: الثامن من ذي الحجة وأحرم بالحج، نعم، هل عليه هدي؟
1: لا.
0: حمو ما متبتع هذا؟
1: لا
0: ما متبتع، لماذا؟
1: لأنه أدى الحج، أدى العمرة قبل أشهر الحج.
0: قبل أشهر الحج، أحسنت، شكرا. طيب، لو مثلا أدى العمرة في شهر شوال أو في شهر القعدة، وبعد أن أدى العمرة رجع إلى بلده، ثم جاء وأحرم بالحج من الميقات، هل هذا متمتع؟
2: نعم.
0: نعم.
2: غير متمتع.
0: لماذا؟
2: لأنه رجع إلى أهله.
0: طيب، سؤال آخر، لو مثلا اعتمر في أشهر الحج، في شهر شوال وفي ذي القعدة، وصار المدينة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقي هناك أيام، ثم رجع وأحرم من ذي الحليفة بالحج، هل يكون هذا متمتع ولا غير متمتع؟ هذا متمتع. لماذا؟ لأنه لم يرجع إلى أهله، وإنما خرج إلى المدينة، أي قد يكون خرج إلى الطائف، أو خرج مثلا إلى جدة، ثم رجع وأحرم بالحج، متمتع ولا ما متمتع؟
2: متمتع.
0: بس إذا رجع إلى أهله ثم رجع وحج ما يعتبر متمتع، لكن إذا خرج من مكة إلى مثلا المدينة مثلا، أو إلى جدة أو نحو ذلك من أمكنة، لم يرجع إلى أهله وجاء إلى مكة وأحرم بالحج، هذا متمتع، لأنه اعتمر في أشهر الحج، نعم، وبقي هناك لم يرجع إلى أهله وأتى بالحج. طيب، سؤال آخر، لو مثلا اعتمر في أشهر الحج وبقي جاء أيام الحج ولم يحرم بالحج في تلك السنة، وإنما أحرم بالحج في السنة التي بعدها، هل يعتبر متمتع هذا؟
2: لا،
0: لابد يكون العمرة والحج في سنة واحدة. نعم. طيب، المكي إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج اعتمر، ثم بعد ذلك أحرم بالحج، هل يقال متمتع وعليه هدي؟
2: لا،
0: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم، ما يعتبر متمتع، ما عليه هدي، ما كذا؟ طيب، المكي، هنا السؤال بقي، السؤال من أين يحرم بالعمرة؟ مثلا المكي والمقيم بها من أين يحرم بالعمرة؟
2: نعم. يخرج إلى الحلم.
0: أحسنت، وماذا يفعل؟
2: يحرم
0: بالعمرة ويرجع
2: إلى مكة.
0: نعم، ويطوف بالبيت ويسعى ويحل من عمرته.
2: نعم،
0: ما يحرم من مكة. أقول ليس له أن يحرم من مكة، ما كذا؟
2: نعم.
0: حتى يجمع إيش؟
2: حتى يجمع
0: بين الحل والحرم، ما كذا؟
2: نعم.
0: ويش العمرة يقصدن للحل ثم فيه يحرمن، وبعد ذا يطوف ثم يسعى، فيجمعن موضعين جمعا، والموضعان الحل ثم الحرم جمعهما في النسكين يلزم. طيب، المكي والمقيم بها إذا أراد أن يحرم من أين؟
2: نعم. إن أراد من بيته أو من أي مكان من
0: الحرم. ما يلزم يخرج إلى الحل؟
2: لا،
0: لأنه سيجمع بين الموضعين، بين الحل والحرم.
2: نعم.
0: كذا؟
2: نعم.
0: هو أحرم في مكة في الحرم مثلا، وسيخرج إلى عرفة، وعرفة من الحل، أليس كذلك؟ طيب، أشياء نذكرها باختصار أيضا حتى يكون معكم هنا، الأشياء التي لا يصح للمحرم أن يأتي بها، أن يعمل بها، يعني الأشياء التي تحرم على المحرم، أن هناك على المحرم أن يجتنب أشياء ما تصير عليه حرام وهو محرم، كانت حلالا أول ما كذا في حقه، لكن صارت عليه حراما الإحرام. قلنا على المحرم أن يجتنب أشياء، الجماع ومقدماته، زين، قتل صيد البر وأكله، ما كذا، زين، حلق الشعر وقصه ونتفه، نعم، استعمال الطيب، تغطية الرأس، لبس القميص والعمامة، وماذا؟ والسراويلات والبرانس والأخفاف وما مسه الورثة والزعفران من الثياب، هذه التي على المحرم اجتنابها. طيب، هذه ثبوت هذه الأشياء إن ثبتت من الكتاب، بعضها ثبت من الكتاب، بعضها من السنة، وبعضها من القياس. هذه المحظورات التي ثبتت من الكتاب هيش؟ الجماع ومقدماته، حج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، والجماع والمعاصي والمراء. نعم. طيب، حلق شعر الرأس. نعم، إيش دليله؟ ثبوته من الكتاب ولا من السنة؟
1: من الكتاب.
0: تفضل.
1: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي
0: محله. طيب، أحسنت. قتل صيد البر وأكله منين؟
1: نعم، من الكتاب.
0: نعم، من الكتاب. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قالوا أن المحرم ليس له أن يتزوج، وليس له أن يزوج غيره، وليس له أن يخطب، يخطب امرأة وهو محرم. هنا السؤال يسأل سائل، يقول: هل للمحرم أن يعقد الزواج؟ يعني أن يتزوج وهو محرم؟ ما الجواب؟ لا. هل للولي أن يزوج من يلي أمر زواجها وهو محرم؟ الجواب إيش؟ لا. طيب، أن تريد تخطب امرأة ووجدت وليها وأنت محرم، هل تخطبها من وليها وأنت محرم؟ الجواب إيش؟
1: لا.
0: وإيش الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم
3: ولا ينكح،
0: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. استعمال الطيب، استعمال الطيب إيش دليله؟ قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الورس. هناك دليل آخر أيضا: مات محرم بحورة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه. لماذا لا تحنطوه؟ لأنه طيب. ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله سبحانه وتعالى سيبعثه يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ويلبي: لبيك اللهم لبيك. ما كذلك؟ طيب، نذكرين بس القميص والعمامة والسراويلات والبرانس والأخفاف والثياب التي مسها الزعفران والورس، هذه ثبوتها بالسنة. ما كذلك؟ حديث أبي سعيد الخدري، من منكم يحفظه؟
3: نعم،
0: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
3: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة
0: ولا العمامة
3: ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
0: نعم.
3: ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران والورس.
0: ولا الورس. زين، أحسنت، شكرا. طيب، هناك أشياء محظورة أيضا ثبت بالقياس، مثل إيش؟ مثل يعني حلق شعر سائر الجسد. الدليل الذي ذكرنا سابقا: ولا تحلقوا رؤوسكم. بقي حلق الشعر سائر الجسد، مثلا نصف الإبط وحلق العانة وأيضا تقليم الأظفار، على كل حال من طريق القياس. كما أن المحرم لا يحلق رأسه، كذلك أيضا لا يقص شيئا من شعره ولا يحلق شيئا من شعر جسده ولا يقلم أظفاره. هكذا نعم هذا. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم. ألهمنا الله وإياكم العلم النافع وأعاننا على العمل به وجعلنا من أوليائه الذين خوف عليهم ولا يحزنون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ما أكثر الأوهام التي تسيطر على بعض الناس في زحمة اشتغالاتهم وتحت ضغط طموحاتهم، ولعل أخطرها طول الأمل والوهم بأن العمر له فسحة دائمة، وأن أبواب التغيير وإصلاح الذات مفتوحة دون سقف زمني. وهم يتسلل تسويفا وتأجيلا، وكأن الغد مضمون والمستقبل مكفول، وكأن الأيام بأيدينا والأعمار بموعد معلوم. وهم خفي يجعل البعض يعيش حياته في محطة انتظاره وبهو تريثه، قد يرحل توبته ويؤجل صلاته ويؤخر صالحاته ويرجئ بره ويسوف رد المظالم، تغريه نفسه وشيطانه أن الوقت لم يحن بعد. إن الموت يأتي بغتة، لا يستأذن أحدا ولا يعلم موعده إلا الله تعالى، ولا ينتظر اكتمال أعمال هذا ومشروعات ذاك وإنجاز خطط هنا أو تحقيق أمنيات هناك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يغفل الكثير منا حقيقة أن الموت لا يعترف بجداولنا، هو زائر مفاجئ مهمته اختطاف الأرواح دون استئذان ولا إشعارات سابقة. والغد الذي يراهن عليه البعض لتصحيح حياته قد يكون يوم رحيله وأول أيام حسابه، وليس يوم إصلاح وعمل وتعديل. إن الإيمان يوقظ قلب صاحبه من سباته وينبهه من غفلاته، ويكسر لديه وهم الإرجاء ويحطم خدع التأجيل ويبدد زيف التسويف، ويزرع الشعور بالمسؤولية الدافعة إلى المبادرة بالتوبة وصناعة الصالحات. قد يسدل الستار فجأة في لحظة مباغتة، لحظة تغلق باب العمل وتفتح باب الحساب والجزاء. إن المنية حوض مكروه، والكل لا شك مغموس فيه، كل نفس ذائقة الموت. ومن رحمة الله بنا أنه يذكرنا بحقيقة الرحيل حينما يرحل الأعزة حولنا، أو يصيب سقم مفاجئ، أو ينزل ابتلاء يروع القلوب، لعلنا نتذكر أو نخشى، وتعود النفوس إلى سبيل الرشاد، مدركين أن الأهم مع حسن التخطيط للغد إحسان العمل اليوم. اليوم بيد الإنسان أن يبادر الصالحات، أما الغد فهو غيب في علم الله، لا يملكه أحد من الناس ولا ضمان لهم للوصول إليه. فهنيئا لمن أفاق من سباته وخلع رداء التسويف قبل أن يطوى بساط المهلة، مشمرا عن ساعد عزمه، مسابقا إلى الخيرات، مغتنما أنفاسه، مستغلا أيام عمره. طرح التسويف وابتدر باعتزام يصنع الأثر، يقتفي في الأمر أحسنه مثل نفح المسك إن عبر. فهيا بنا لله ربنا مستعينين به على الاستقامة والثبات وصناعة الصالحات. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقد النية وبداية التحول، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعد أن تعرفنا على نداء الحج وعرفنا زمنه الذي اختاره الله تعالى لنا، تأتي هذه الآية المباركة لتبين لنا لحظة التحول الحقيقية، وهي لحظة عقد النية والدخول في النسك، حين ينتقل الإنسان من حال إلى حال، ومن حياة معتادة إلى عبادة متجردة لله تعالى. فقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، أي من أوجب على نفسه الحج بعقد النية الصادقة والدخول فيه بالإحرام، وهنا تبدأ الرحلة الحقيقية، لا بالأقدام والأجساد بل بالقلوب المنكسرة والاستعداد الروحي والنفسي. أيها الأحبة الكرام، النية في الحج ليست مجرد قصد عابر، بل هي عهد بين العبد وربه، يخلع فيه الإنسان لباس الدنيا ويلبس لباس العبودية، ويعلن انتماءه الكامل لله تعالى. ولهذا جاءت التوجيهات مباشرة بعد النية: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وكأن من دخل في هذا النسك فقد دخل في ميثاق أخلاقي يضبط فيه لسانه، ويهذب فيه جوارحه، ويطهر فيه قلبه. فالرفث هو ما يتعلق بقرب النساء أو الكلام الفاحش، والفسوق ما يتعلق بفساد العمل والسباب، والجدال هو المراء والمنازعة التي تفسد صفاء القلب. وفي ذلك بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أخي الحاج، حين تعقد نية الحج فاعلم أنك تدخل في مرحلة جديدة من حياتك، فليست نيتك مجرد بداية سفر، بل هي بداية تحول وميلاد صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فاحرص أن تكون نيتك خالصة وقصدك صادقا وقلبك حاضرا، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيا رب ارزقنا صدق النية وحسن القصد، واجعل حجنا خالصا لوجهك الكريم.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ العشري
1: عمران. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أولم يهد لهم

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة

وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون

قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد

ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. في هذا اللقاء سنقف مع تلك التجليات وتلك المعاني التي تعود على القلب بالطهارة والتجديد والحياة. والإنسان عندما ينطلق إلى هذه الرحلة العظيمة لا شك بأنه ينطلق إلى ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. الحج هو بداية هذه الانطلاقة إلى الله عز وجل، ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يؤدون هذه العبادة ببشارة عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ما أجملها من بشارة، وما أعظمه من خير يعود على هذا الذي يؤدي هذه العبادة. تخيلوا جميعا أن يعود هذا الحاج من حجه بصفحة بيضاء نقية، يعود بلا ذنوب ويعود بلا أخطاء ويعود

كيؤم خرج إلى هذه الحياة، فلا شك بأن هذا أمر يسعى إليه كل مسلم. فمن هنا نجد بأن الحج فرصة عظيمة لا تتكرر، خاصة في هذه الأيام ومع صعوبة تكرار الحج، فلذلك ينبغي للإنسان أن يغتنم هذه الفرصة. والأمر الثاني، عندما يقف الإنسان على عرفة، فهذا الوقوف على تلك العراس الطاهرة لا شك بأنها من أعظم اللحظات قربا لهذا العبد إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن يوم عرفة هو قلب الحج، فننظر إلى أولئك الجموع التي وقفت على تلك العراس فنجد النفوس منكسرة والعيون باكية، ونجد كذلك التذلل، وهذا البكاء وهذا النحيب إنما هو مزيج من الرهبة والرجاء والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. في تلك العراس الطاهرة يسكب الناس دموع التوبة، تلك الدموع التي فيها إعلان للندم على ما فات، ويستشعر الحاج قربه من الله سبحانه وتعالى، ويعلم يقينا بأن في هذا اليوم تقال العثرات ويعفو الله عن السيئات. في المقابل هو يرجو من الله سبحانه وتعالى ويدعوه أن يحقق جميع أمنياته، ويوقن بأن الله تعالى سيجيب دعوته في يوم يباهي الله عز وجل فيه بأهل الأرض ملائكته. وكذلك في هذا الموقف نجد الحجيج بلباسهم الأبيض الناصع الواحد الذي لا يختلف من حاج إلى آخر، في وقت واحد يقفون على صعيد واحد. وكذلك أيضا عندما يدعو هذا الإنسان يعلم بأن الدعاء هو ذروة العبادة وسنامها في ذلك اليوم، بل هو مخ العبادة كما جاء

عند الآية 65 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وقد تقدم أن إن من المشبهات بالفعل، وهي نواسخ تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا فيما يظهر للتنبيه على أهمية الخبر. في ذلك جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف كاف الخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور في ذلك في محل رفع خبر إن، وقد تقدم خبرها على اسمها. وعلى هذا يكون حرف الجر في متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة في ذلك أو كانت في ذلك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. لآية، اللام لام الابتداء أو لام التوكيد، وهي التي تسمى اللام المزحلقة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، آية اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لقوم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، قوم اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور لقوم واقع بعد نكرة وهي كلمة آية، والجار والمجرور في باب الوصفية والحالية حكمه حكم الجمل، والجمل بعد النكرات صفات. فالجار والمجرور لقوم في محل نصب صفة لكلمة آية، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لقوم أو كانت لقوم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الصفة. يسمعون جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يسمعون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية يسمعون واقعة بعد نكرة وهي كلمة قوم فهي صفتها، فالجملة الفعلية يسمعون في محل جر صفة لكلمة قوم. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، وهذه الجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب ذيل بها الكلام الذي قبلها. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية وننتقل إلى إعراب

الآية التي بعدها، وهي الآية 66 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبرة جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي الجملة الاسمية: والله أنزل من السماء ماء. وقد صدرت هذه الجملة بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون للدلالة على أهمية الخبر، وكثيرا ما تأتي إن على هذا المعنى في القرآن الكريم. لكم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لكم في محل رفع خبر مقدم لإن، فقد تقدم خبرها على اسمها. وحرف الجر وهو اللام يكون متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو كانت لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الخبر. في الأنعام جار ومجرور أيضا. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وياء في محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الياء من كلمة في واللام من كلمة الأنعام، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الأنعام اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور في الأنعام في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة عبرة، وجاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال. فالجار والمجرور في الأنعام من حيث الأصل صفة، فلما تقدمت الصفة على الموصوف تعين أن يكون ذلك المتقدم حالا، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف وإنما تأتي بعده إلا من حيث المعنى. فالجار والمجرور في الأنعام في محل نصب حال، وعلى هذا يكون حرف الجر فيه متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة في الأنعام أو كانت في الأنعام، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. لعبرة اللام لام الابتداء أو لام التوكيد، وهي التي تسمى اللام المزحلقة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. عبرة
اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة إن لكم في الأنعام لعبرة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وكلمة الأنعام يجوز أن تكون مفردا، وهو ظاهر كلام الإمام الأكبر أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن. فهذه الكلمة من حيث الأصل كلمة مفردة، وتجمع كلمة الأنعام على أناعيم كما جاء في الكتاب لسيبويه، أو فيما يسمى بممليات الخليل كما يسميه دارسو، لأن كثيرا مما في الكتاب إنما هو منقول عن الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني، حتى حصر بعضهم نقولات سيبويه عن الخليل أو ممليات الخليل، فوجدوها تجاوز 800 نقل، ولذلك استحب من استحب أن يسمى الكتاب بممليات الخليل، وهو شيء تلقاه العلامة الكبير عن أستاذه الأكبر الخليل بن أحمد. ويجوز أن تكون كلمة الأنعام بمعنى النعم، وكلمة نعم من المفردات إلا أنها بمعنى الجمع، ولذلك تجد الضمير الذي يعود إلى هذه الكلمة مفردا أحيانا وتجده دالا على الجمع أحيانا، فهنا جاء نسقيكم مما في بطونه بالإفراد ليكون ذلك دالا على مفرد، وجاء في موضع آخر في سورة المؤمنون نسقيكم مما في بطونها ليكون ذلك دالا على المعنى وهو الجمع، لأن هذه الكلمة وهي كلمة الأنعام يجوز أن تكون بمعنى الجمع. وجوز بعضهم أن تكون كلمة الأنعام جمعا ومفردها نعم، وكلمة نعم من المفردات وإن كانت تأتي بمعنى الجمع، كما يقال جبل ويقال في جمعه أجبال. وأحسن كلام في هذا الباب هو الكلام الذي ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن، وقد جاء عن الإمام أبي عبيدة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، يذكر ويؤنث، والمعنى هو مفرد، ومن المفرد أو من الكلمات المفردة ما يجوز أن تذكر وما يجوز أن تؤنث. وقد نقل عن سيبويه، وإن كنت لم أجد ذلك عنه عند مراجعتي للكتاب، أنه عد هذه الكلمة وهي كلمة الأنعام من المفردات التي لا تنصرف، ولذلك قالوا كما جاء في الكشاف قالوا إنه ذكرها في باب ما لا ينصرف من المفرد. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، يذكر ويؤنث. وقال آخرون المعنى على النعم لأن النعم يذكر ويؤنث. قال أي الشاعر أكل عام نعم تحوونه، فقد عاد إليه الضمير مفردا مذكرا، أكل عام نعم تحوونه يلقحه قوم وتنتجونه. ثم قال والعرب قد تظهر الشيء ثم تخبر عن بعض ما هو بسببه وإن لم يظهروه، كقوله قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة ولا السبع أزكى من ثلاث وأكثروا، قال أنتم ثلاثة أحياء، فقال قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة، عندما ذكر ثلاثة ذكره
بالصيغة

0: التي تدل أن معدوده مذكر، وذهب إلى المعنى لأنه يعبر بالقبيلة ويعبر بالحي. قال: أنتم ثلاثة أحياء، ثم قال من ثلاث، فذهب به إلى القبائل. والمعنى عند قوله: ولا السبع أزكى من ثلاث، ولم يقل من ثلاثة، فذهب إلى القبيلة وذكر ما يدل من العدد على أن معدوده مؤنث لا مذكر. وفي آية أخرى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، فقد ذكر السبيل وهو مفرد، وهو يعامل معاملة المذكر، فكان يقال على هذا ومنه جائر، إلا أنه رجع إلى المعنى وهو الجمع وإن كان لا يذكره. والضمير يعود إلى ملفوظ ويعود إلى ملحوظ، والملحوظ معنى. وفي آية أخرى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي من السبل سبيل جائر، ولذلك عاد الضمير على تلك الصفة كما يعود إلى الجمع، والضمير غالبا يعود إلى الجمع مؤنثا لا مذكرا. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، جملة فعلية. نقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوق.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني، ومع سيدنا صالح عليه السلام في سورة الأعراف. يقول الله تبارك وتعالى على لسان صالح عليه السلام مخاطبا قومه، مخاطبا ثمود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عليهم إذ أن الله تبارك وتعالى جعلهم خلفاء من بعد عاد وبوأهم في الأرض بحيث يتخذون من سهولها قصورا وينحتون الجبال بيوتا، أن يشكروا الله عز وجل على نعمه، على عطائه، على فضله، فينسبون النعمة لمسديها. وهذا الذي ينبغي على المؤمن الذي يستحضر نعم الله عز وجل عليه، فينظر كيف مكنه من بناء بيته على أرض الله عز وجل. فلربما كان بيتك أيها المسلم في سهول الأرض، ولربما كان في جبالها، في مكان مرتفع لا يوصل إليه إلا بشق الأنفس، فالله عز وجل هو الذي مكنك بفضله وقدرته من البناء في هذا الجبل. وإن كنت الآن لا تنحت هذا الجبل لأي أمر كان، لربما لعدم إمكان ذلك أو لعدم حاجتك إليه، لكنه هو الذي بوأك هذا المكان من الأرض لتسكن فيه، فعليك أن تقابل هذا التمكين بشكر نعمة الله عز وجل. وهذا يتكرر كثيرا كثيرا في كتاب الله عز وجل، ذكر آلاء الله عز وجل، فالنعم تستدام بشكرها لا بكفرها، وهذا هو شأن المؤمن. فسيدنا سليمان عليه السلام لما مر بواد النمل وسمع تلك النملة التي تخاطب بقية النمل: يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فما كان منه عليه السلام إلا أن قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. لاحظ معي أنه ما أخذته هذه القدرة التي آتاه الله عز وجل إياها من تملكه لهذا الجيش ومن تمكنه من سماع صوت نملة، فكيف سمعها مع صغرها ومع بعدها عنه و مع اختلاف اللغة؟ فهل تكلمت هذه النملة إلا بلغتها التي آتاها الله عز وجل إياها؟ لكن الله تعالى علمه منطق الطير وعلمه منطق بقية المخلوقات، لكن سليمان عليه السلام يشكر نعم الله عز وجل. إذن من هذا المشهد نأخذ أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات أن الإنسان دائما ما ينسب النعمة إلى الله عز وجل. قارون لما خرج على قومه في زينته ماذا قال؟ ما نسب النعمة إلى مسديها، إلى خالقها، وإنما قال:

0: قال إنما أوتيته على علم عندي، فما نسب النعمة إلى الله عز وجل. فهذا أمر إيماني لا بد أن يستحضره هذا العبد المؤمن وهذه الأمة المؤمنة، أن النعم هي من الله عز وجل. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ونواصل بعون الله تعالى ما في هذا المشهد القرآني من الدروس والعبر في لقاء آخر. أترككم في عناية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقد النية وبداية التحول، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعد أن تعرفنا على نداء الحج وعرفنا زمنه الذي اختاره الله تعالى لنا، تأتي هذه الآية المباركة لتبين لنا لحظة التحول الحقيقية، وهي لحظة عقد النية والدخول في النسك، حين ينتقل الإنسان من حال إلى حال، ومن حياة معتادة إلى عبادة متجردة لله تعالى. فقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، أي من أوجب على نفسه الحج بعقد النية الصادقة والدخول فيه بالإحرام، وهنا تبدأ الرحلة الحقيقية، لا بالأقدام والأجساد بل بالقلوب المنكسرة والاستعداد الروحي والنفسي. أيها الأحبة الكرام، النية في الحج ليست مجرد قصد عابر، بل هي عهد بين العبد وربه يخلع فيه الإنسان لباس الدنيا ويلبس لباس العبودية ويعلن انتماءه الكامل لله تعالى. ولهذا جاءت التوجيهات مباشرة بعد النية: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وكأن من دخل في هذا النسك فقد دخل في ميثاق أخلاقي يضبط فيه لسانه ويهذب فيه جوارحه ويطهر فيه قلبه. فالرفث هو ما يتعلق بقرب النساء أو الكلام الفاحش، والفسوق ما يتعلق بفساد العمل والسباب، والجدال هو المراء والمنازعة التي تفسد صفاء القلب. وفي ذلك بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أخي الحاج، حين تعقد نية الحج فاعلم أنك تدخل في مرحلة جديدة من حياتك، فليست نيتك مجرد بداية سفر، بل هي بداية تحول وميلاد صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فاحرص أن تكون نيتك خالصة وقصدك صادقا وقلبك حاضرا، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيا رب ارزقنا صدق النية وحسن القصد، واجعل حجنا خالصا لوجهك الكريم.
2: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إضاءات اقتصادية.

0: صادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم إخواني المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. ذكرنا من قبل بفضل الله تعالى في لقاء سبق هذا اللقاء أن الشريعة الإسلامية جاءت وسطا، فهي في جانب نظرتها إلى الملكية، فهي أباحت للإنسان أن يتملك وحمت له أملاكه التي يتملكها، وهي في جانب آخر أوجبت على الإنسان حقوقا لا بد عليه من أن يستفيد مجتمعه من هذه الملكية التي يتملكها. ومن هنا نقول إن هذه الملكية هي حق جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولذلك يقال عنها إنها علاقة بين الشارع، بين الإنسان والمال، جعلها الله سبحانه وتعالى من اختصاص الإنسان، يتمكن بسبب هذه الملكية وبسبب هذا الحق من الانتفاع بكل الحقوق السائغة له من هذه الأموال التي يملكها، وهذه هي الملكية. وقلنا إن هذه الملكية إنما هي غذاء وفطرة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب ابن آدم. الأنظمة الاقتصادية التي نفت الملكية وحددتها هذه الأنظمة نفسها هي التي جنت على نفسها وأسقطت الدول التي ترعاها، لأنها قامت على أمر يعارض فطرة الإنسان. فالإنسان مجبول على حب التملك، منذ صغره هو يحب أن يتملك وإلى أن يموت. وربنا سبحانه وتعالى يبين هذا الأمر حينما يقول وإنه لحب الخير لشديد، أي أن الإنسان شديد في حبه للمال، ويقول سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما. ومن هنا فهنالك طبيعة إنسانية وميل موصول نفسي مبين في كتاب الله تعالى أن الإنسان يحب التملك. لذلك جاءت الشريعة التي لا تتعارض وفطرة الإنسان، جاءت بحق الملكية وأباحته للإنسان. وهذه الملكية التي أباحتها شريعة الإسلام للإنسان قلنا إنها من عند الله سبحانه وتعالى، لأن المال مال الله تعالى. ولذلك فنظرة الشريعة إلى الأموال وإثباتها لها جعلتها تشترط على الإنسان أسبابا معينة هي تلبي فطرته وغريزته التي تقتضي منه حب التملك، التي تقتضي منه حب الازدياد، نمتها شريعة الإسلام. لأن الاستخلاف في الأرض لن يتم ولن يكون إلا إن كان هناك حافز يحفز الإنسان، وما دام الإنسان يروي ظمأه ويريد أن يستكثر وأن يزداد من الخير، فالشريعة جعلت له ذلك حتى يعمر الأرض. أما الذي يعلم أنه يعمل ويعمل لكنه لن يزداد شيئا، لن يرجع عليه هذا العمل بشيء، فإن ذلك سيكون داعيا لهذا الإنسان إلى أن يكسل في سعيه، إلى أن يتراخى في جده واجتهاده. ومن هنا لم تعمر الأرض ولن تستنبط خيراتها. وإن لم تعمر الأرض وإن لم تستنبط خيراتها، فمعنى ذلك أن الناس لن يعيشوا في رفاهية وفي سعة. وقد قلنا من قبل إن الشريعة الإسلامية تسعى إلى أن يعيش الناس في أعلى درجات الرفاهية والسعة التي تقتضيها أحكام شريعة الإسلام. فإن الأرض إنما هي مخلوقة للإنسان، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فكل ما في هذه الأرض إنما جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان ينتفع منه ويؤدي به أغراضه ويؤدي به واجب الخلافة على هذه الأرض. لذلك

لا يمكن أن يتسق مبدأ الحد من حق الملكية مع شريعة الإسلام، لكن هنالك حدودا معينة. الإنسان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. تنامي هذه الفطرة في الإنسان، وخروجها عن حدودها المعتادة التي تضبطها شريعة الإسلام معناه أن الإنسان سيستطيل على أموال غيره، أن الإنسان سيسعى بالحق وبالباطل إلى أن يأكل أموال الآخرين، أن الإنسان مع تجذر هذه الفطرة في قلبه ومع حبه الاستئثار بخيرات الآخرين سيحمله ذلك على أن يلوي عنق كل فضيلة. لن يستجيب هذا الإنسان لأنة مسكين ولا لدمعة يتيم ولا لغير ذلك مما يدعوه إلى أن ينفق على الآخرين وإلى أن يعينهم. لذلك فالشريعة الإسلامية جاءت بضوابط معينة تحمي المجتمعات من أن تصل إلى هذا الحد أو من أن تصل إلى هذا المقدار، لأن المجتمعات إن وصلت إلى هذا المقدار فإنها لن تقوم، لن يسود إلا الظلم، وإن ساد الظلم وابتعد العدل عن حياة الناس فلن يقوم مجتمع ولن يهنأ أحد، وإنما يهنؤون بإقامة حق الله تعالى على هذه الأرض. ومن هنا فالشريعة الإسلامية أولا حينما أباحت حق الملكية ما جعلته حقا مطلقا، بل إنها حرمت التعسف في استخدام الحق الفردي، ومنعت من أن يدخل الإنسان ضررا على غيره وهو يستخدم حقه الفردي في الملكية. لذلك نقول إن الشريعة الإسلامية أباحت للإنسان أن يتملك، أباحت للإنسان أن يضاعف ممتلكاته ولا حرج في ذلك، لكن بشرط أن لا يتعسف في استخدام هذا الحق، فإن الشريعة الإسلامية تقرر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل الضرر على نفسه كما أنه لا يجوز له أن يدخل الضرر على الآخرين. فالأموال إنما جعلت لتستفيد منها المجتمعات، أما حينما يبذر الإنسان أمواله يتعسف في استعمال حقه ويتجاوز الحدود فيه فيبذرها فيما لا يرجع عليه بنفع ولا على مجتمعه، فإن الشريعة تقف حدا مانعا أمام هؤلاء الذين يبذرون ثروات المجتمعات في أمور لا ترجع على المجتمعات ولا عليهم بفائدة. ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، أي أن اليتيم إن كان غير قادر على أن يتصرف في أمواله على أن ينفقها بما يرجع عليه وعلى المجتمع بالفائدة، فربنا يأمر بالحجر على السفهاء الذين لا يستطيعون إدارة أموالهم فيما يرجع عليهم بفائدة. والسفيه هو الذي ينفق أمواله فيما لا منفعة فيه له ولا لمجتمعه، هذا يسمى سفيها. والقرآن يقول: لا تؤتوهم الأموال بل إنكم أنتم أنفقوا عليهم، حتى تكون هذه الأموال سائرة في الطريق الذي يرجع على الإنسان وعلى المجتمع بالخير. أما أن يرمي الإنسان أمواله

0: الحديث عنه إلى درس وإلى لقاء مقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
1: زوايا اجتماعية في القرآن الكريم،
0: برنامج يتناول بعض المواضيع الاجتماعية باعتبار الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بفطرته، من خلال آيات القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي، إخراج شمس بنت محمد الريسية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، يقول الحق سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أي فلاح هذا، وأي فوز هذا، وأي مكانة هذه، وأي منزلة طيبة مباركة. أولئك هم المفلحون، أي الفائزون، أي الناجحون، أي المتقدمون، المقربون عند الله تبارك وتعالى. من هم هؤلاء؟ هم الذين قاموا بواجب الأمر من الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة. فقوله سبحانه ولتكن فيها أمر ضمني منه سبحانه وتعالى، أي لتكن منكم أمة أيها المسلمون أيها المؤمنون. لتكن أي لتوجد، توجد منكم أي من الأمة الإسلامية، من المسلمين، عامة المسلمين، في الحي، في القرية، في الولاية، في الوطن، في الأمة. لتكن منكم أمة. في مواضع أخرى أبان الحق سبحانه وتعالى قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فرقة طائفة، بينما هنا قال أمة. ولتكن منكم أمة، والأمة هي الجماعة، هي الجماعة الكثيرة الكبيرة. وأمة فيها إشارة

ناحية ما، في ولاية ما، في وطن ما، في الأمة جمعاء، لتكن لتوجد منكم جماعة كبيرة كثيرة العدد، مختارة متخصصة، هذا متخصص في كذا، وهذا متخصص في كذا، وهكذا. ما دور هذه الأمة؟ ما دور هذه الجماعة التي سيتم اختيارها وتعيينها؟ دورها يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الخير هو كل خير فيه مصلحة للمجتمع المسلم، للمجتمع المؤمن، يدعون إلى الخير، دعوة، ندعو الناس إلى فعل الخير، إلى إقامة، إلى بناء المساجد، إلى بناء مدارس القرآن الكريم أو مدارس العلوم المختلفة، إلى بناء المستوصفات، إلى شق الطرق، إلى التآلف، إلى التراحم، إلى الوحدة، إلى كذا، إلى كذا، إلى مجالس المصالحة، إلى آخره. يدعون دعوة، أنت تدعو الناس إلى خير معين، إلى صناديق كذا، إلى إيقاف كذا من الأموال، إلى آخره. فكل ما هو يطلق عليه خير موافق لشرع الله تبارك وتعالى، فيه مصلحة محتمة أو حتى ظنية للمجتمع، فهذه الأمة، هذه الجماعة من الناس تدعو غيرها إلى فعل هذا الخير، يدعون إلى الخير. ما أحوجنا أيها الإخوة والأخوات، مع الأسف الشديد نجد على أن القرى، أن الأحياء السكنية، المجتمعات، الولايات إلى آخره، شيئا ما تخلت عن هذه الدعوة وعن هذا التجنيد. سابقا قديما حقا توجد هذه الجماعات، توجد هذه الأمم داخل الأمم، متخصصة في الدعوة، أهل الحل والعقد، أهل الرأي، أعيان الحلة، أعيان القرية، أعيان الولاية إلى آخره، أعيان هذه الجماعة أو الأمة، هذا همهم فقط، يدعون الناس إلى ما يصلح شأنهم وأمورهم وقريتهم وبلادهم واحتياجاتهم إلى آخره. فنحن بحاجة، نحن بحاجة إلى مثل هذه الأمم المستخلصة من الأمم العامة، لأجل أن تدعو الناس إلى عموم الخير بإذن الله تبارك وتعالى. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، كل ما عرف بالعقل حسنا واستحسنه الشرع فهو معروف، يأمرون بالمعروف. ما هو المعروف؟ أي المعروف عند الناس أنه أمر حسن تعارف عليه الناس وتقبلته العقول بأن الشيء الفلاني حسن. هذه الأمة تعارف الناس فيها على شيء معين، فالأمة التي عينت وكونت تعيد الناس إلى هذا العرف الحسن عقلا وشرعا، لأن الأعراف درست، الأعراف ميتت، الأعراف انطوت، الأعراف تنيست، تم التناسي لها، ومع الأسف الشديد اكتسبنا أعراف دخيلة من هنا وهناك، أتت بها الوسائط الحديثة والقنوات المختلفة، فأصبحنا نكتسب أعراف سيئة قبيحة من هنا وهناك، ونترك أعرافنا الحسنة المقبولة عقلا وشرعا. فإذا وجدت هذه الأمة المختارة من المجتمع وأخذت تأمر بهذه الأعراف الحسنة المقبولة عقلا وشرعا، فمعنى ذلك نحن في خير. إذن هذا الدور الثاني بعد

0: لا، الدعوة إلى الخير الأمر بالأعراف الحسنة المتعارف عليها، التي لا تخالف عقل الإنسان ولا شريعة ربه تبارك وتعالى. فهذه الجماعة تحيي هذه الأعراف الحسنة المندرسة والتي ربما ستموت، لأن هذه الأمة المختارة، الجماعة المختارة، ستكون كما قلت في سابقا في وصفها أنها كذا وكذا، وتكون من كبار السن ومن الأعيان، بمعنى أنها ورثت أعرافا قديمة هي ستحييها للأجيال الجديدة، وستحملها الأجيال الجديدة حتى بعد ذلك أيضا تلقنها من وهكذا تبقى هذه الأعراف الحسنة قائمة وباقية بحمد الله تبارك وتعالى. ما دور هذه الأمة التي دعا إليها الحق سبحانه وتعالى؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وكذلك ماذا؟ وينهون عن المنكر، كل ما ينكره العقل والشرع. هذا دور ثالث وعظيم. وينهون عن المنكر، أي أن هذه الجماعة القائمة على الخير، الداعي إلى الخير والآمر بالمعروف، كذلك أن تنهى عن كل منكر يدخل على الجماعة، على القرية، على الحي، على الولاية، على الوطن، على كذا. فكل منكر يدخل هي قائمة عليه، وتجاهه وضده تنهى عنه، لأن العقل لا يستسيغ هذه المنكرات، لأن التشريع الإسلامي لا يقبل هذه المنكرات. فإذا دخلت بلد ما، وطن ما، قرية ما، حي ما، ولاية ما، ولا يوجد بها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فمعنى ذلك أن المعروف يتلاشى والمنكر يطغى، وأمم الكفر جادة في إدخال المناكر إلى بلاد الإسلام قاطبة عامة. فلا بد من وجود هذه الجماعات في الولايات، في الأحياء، في الدور، في كذا، من أن تنهى عن هذه المناكر وتحل محلها المعروف، أي الأعراف الحسنة الطيبة المقبولة عقلا وشرعا، ليقع بعد ذلك التوازن في حياة الناس. دعوة إلى كل أعمال الخير والبر، أمر بكل الأعراف الحسنة الطيبة المقبولة عقلا وشرعا، ونهيا عن كل منكر يلج ويدخل إلى الأحياء والمجتمعات، وبالتالي يكون هناك توازن بين أفراد المجتمع بحمد الله تبارك وتعالى. نبقى دائما سالمين، آمرين، داعين إلى الخير، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر. وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى.
1: كنتم مع زوايا اجتماعية في القرآن الكريم. زوايا اجتماعية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي. إخراج شمس بنت محمد الريسية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على مسامعكم القارئ جزاع صويلح من القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. في هذا اللقاء سنقف مع تلك التجليات وتلك المعاني التي تعود على القلب بالطهارة والتجديد والحياة. والإنسان عندما ينطلق إلى هذه الرحلة العظيمة لا شك بأنه ينطلق إلى ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. الحج هو بداية هذه الانطلاقة إلى الله عز وجل، ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يؤدون هذه العبادة ببشارة عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ما أجملها من بشارة، وما أعظمه من خير يعود على هذا الذي يؤدي هذه العبادة. تخيلوا جميعا أن يعود هذا الحاج من حجه بصفحة بيضاء نقية، يعود بلا ذنوب ويعود بلا أخطاء، ويعود كيوم خرج إلى هذه الحياة. فلا شك بأن هذا أمر يسعى إليه كل مسلم. فمن هنا نجد بأن الحج فرصة عظيمة لا تتكرر، خاصة في هذه الأيام

0: مع صعوبة تكرار الحج، فلذلك ينبغي للإنسان أن يغتنم هذه الفرصة. والأمر الثاني، عندما يقف الإنسان على عرفة، فهذا الوقوف على تلك العراس الطاهرة لا شك بأنها من أعظم اللحظات قربا لهذا العبد إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن يوم عرفة هو قلب الحج، فننظر إلى أولئك الجموع التي وقفت على تلك العراس فنجد النفوس منكسرة والعيون باكية، ونجد كذلك التذلل، وهذا البكاء وهذا النحيب إنما هو مزيج من الرهبة والرجاء والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. في تلك العراس الطاهرة يسكب الناس دموع التوبة، تلك الدموع التي فيها إعلان للندم على ما فات، ويستشعر الحاج قربه من الله سبحانه وتعالى، ويعلم يقينا بأن في هذا اليوم تقال العثرات ويعفو الله عن السيئات. في المقابل هو يرجو من الله سبحانه وتعالى ويدعوه أن يحقق جميع أمنياته، ويوقن بأن الله تعالى سيجيب دعوته في يوم يباهي الله عز وجل فيه بأهل الأرض ملائكته. وكذلك في هذا الموقف نجد الحجيج بلباسهم الأبيض الناصع الواحد الذي لا يختلف من حاج إلى آخر، في وقت واحد يقفون على صعيد واحد. وكذلك أيضا عندما يدعو هذا الإنسان يعلم بأن الدعاء هو ذروة العبادة وسنامها في ذلك اليوم، بل هو مخ العبادة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعائي، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. أيضا يباهي الله تبارك وتعالى بأهل ذلك الموقف ملائكته، وأيضا نجد بأن الإنسان في ذلك اليوم يتوب إلى الله عز وجل. هذه التوبة تكون توبة شاملة، ليس من ذنب واحد، بل من جميع الذنوب التي مرت على حياته، وهو يهرب من الله إليه، لأنه لا يمكن لهذا الإنسان أن يتجه إلى أي جهة أخرى إلا إلى الله عز وجل. هذه التوبة فيها اعتراف بالذنب، وفيها ندم صادق، وفيها عزم أكيد، وقبل ذلك فيها رد للمظالم إلى أصحابها. وينبغي للإنسان بذلك أن ينتبه وأن يحرص على أن يغتنم تلك اللحظات فيما تقربه إلى الله تبارك وتعالى زلفى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى كل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه، ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام

0: أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: الآخر.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل

0: في رياض التنزيل، برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
3: وعدنا المستمعين والمستمعات أن نقف بعض الوقفات حول الآية التي تلوناها بالأمس، والتي تحمل الرقم 800 من آيات سورة البقرة.
5: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
3: أتلوها بإذن الله تعالى.

0: يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا لديكما من أسئلة جوهرية حول هذه الجملة؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
2: السؤال الذي أطرحه يا أستاذنا هو لماذا وقعت قد بين الفاء وجواب الشرط؟
0: فقد ضل، جميل. وقعت قد هنا لتوكيد ضلال أولئك الذين تبدلوا الكفر بالإيمان، لتأكيد هذا الجواب وربطه بالشرط. فقد لازمة ولا تحذف إلا للضرورة إذا وقع الفعل ماضيا بعد الفاء، كما هو في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ولم يقع فعل ماض بعد فاء الشرط أو بعد الفاء التي يجاب بها الشرط غير مقرون بقد، لأن ذلك ضرورة، أعني حذف قد ضرورة، فهو للتوكيد ولتحقيق المعنى.
1: أستاذنا،
0: نعم.
1: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، هل لا تخبرنا عن المراد بالكفر في هذه الآية؟
0: جميل. الإيمان والكفر متقابلان، إما كفر وإما إيمان. والله يقول ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي الكفر بالله أو أحوال الكفار وتقاليدهم بأحوال المسلمين وتقاليدهم. فيمكن أن يراد بالكفر هنا الكفر حقيقة.
2: الكفر حقيقة؟
0: نعم.
2: وهو الخروج من الملة يا أستاذنا؟
0: نعم، وذلك أسئلة الناس لأنبيائهم تعنتا واستهزاء. فإما أن تكون تلك الأشياء، أي تلك الأسئلة، مفضية إلى الكفر، كما قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى اجعل لنا إلها
2: كما لهم آلهة،
0: فهذا كفر طبعا، أرادوا أن يخرجوا من الإيمان إلى الكفر. وإما أن يكون متعنتا به عن السؤال ويفضي إلى الكفر، كما قالوا أرنا الله جهرة، فسؤالهم هذا وإن كان فيه إقرار بالله وأنه الرب، لكن طلبوا أمرا مستحيلا يقتضي النقص في حق الله تعالى، فقالوا أرنا الله جهرة. إذن الكفر إما أن يكون المراد به الكفر حقيقة، وإما أن يكون المراد به الأحوال المفضية إلى الكفر.
2: أستاذنا،
0: نعم.
2: وما المراد بالإيمان هنا في قوله تبارك وتعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان؟
0: المراد بالإيمان هنا الشرائع التي شرعها الله سبحانه المبلورة للإيمان. فالإيمان يطلق على التصديق بالله واعتقاد حقية الرسل وحقية الكتب، ويطلق أيضا على الأشياء المتشرع بها.
2: على الأشياء المتشرع بها؟
0: نعم، كالصلاة، قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالمقصود بالإيمان هنا الصلاة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له.
2: لا إيمان لمن لا أمانة له.
0: نعم، فالإيمان يطلق على الأشياء المتشرع بها، ويطلق على أصل التصديق والاعتقاد، وهنا عام لأن العموم أولى. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي ومن يأخذ الكفر بديلا عن الإيمان، سواء كان ذلك في التشريع أم في الاعتقاد أم في غيره.
1: أستاذنا،
0: نعم.
1: هل يطلق الكفر أيضا على أشكال الممارسات اليومية في حياة الكفار؟
0: جميل جدا. ورد في الحديث أن جميلة بنت عبد الله بن أبي زوج ثابت بن قيس رضي الله عنهما، عن جميلة وعن ثابت، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنني أكره الكفر في الإسلام.
2: وما المراد بهذا الكفر يا أستاذنا؟
0: المراد به الزنا، أو المراد به تضييع حق الزوج، فقد أطلقت ما هو من أعمال غير المسلم، أطلقت عليه اسم الكفر، قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام،
2: أي الوقوع في الزنا.
0: نعم، الوقوع في الزنا أو الوقوع في تضييع حق الزوج، لأنها جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ما أعيب ثابتا في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام حيث رأته دميما بين قومه أو بين رفقائه ونظرائه. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فضرب الناس بعضهم بعضا أي قتلهم بعضهم بعضا هذا من أعمال الكفار، وقد يكون القاتل مسلما، كما قال تعالى: وإن طائفتان
2: من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما.
0: فسماهم بأنهم من المؤمنين وصفهم بأنهم من المؤمنين مع أنهم يقتتلون. ولذلك قال الرسول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن الأعمال والممارسات التي يمارسها الكفار يمكن أن نطلق عليها اسم الكفر ونحذر منها المسلم وهو مسلم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: وهل وقعت مثل هذه الأسئلة للمسلمين حتى يحذروا منها؟
0: جميل جدا. قال الله تعالى: أم تريدون، ما قال أم تسألون، فالإرادة لا تقتضي الوقوع، ولكن ربما وقع من بعض المسلمين أسئلة لا يعنيهم شأنها، فحذروا أن ينخرطوا في سلك تلك الأسئلة.
2: وما مثال ذلك يا أستاذنا؟
0: ورد ذلك في روايات فيها ضعف، والأخبار التي تبنى على روايات ضعيفة يجب أن لا يؤخذ بها. ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم مروا بشجرة ذات أنواط تسمى ذات أنواط.
2: ذات أنواط؟
0: نعم.
2: وماذا يقصد بذات أنواط يا أستاذنا؟
0: اسم هذه الشجرة ذات أنواط كانوا يربطون ويعلقون بها الأسلحة. ناط الشيء بالشيء إذا علقه به وربطه به، فكانت تلك الشجرة تعبد من دون الله. فقالوا أي الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهؤلاء ذات أنواط. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مستعظما أمر ذلك: سأل ذلك من كان قبلكم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن هذه روايات ضعيفة، فأنا أجل الصحابة رضوان الله عليهم وقد تشربوا بالإيمان وتشبعوا به أن يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، ولكن أريد من تلك الرواية النيل من الصحابة رضوان الله عليهم. أما سؤال اليهود موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها فقد ورد به القرآن، والقرآن أصدق الحديث: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل يطلق الكفر أيضا على الممارسات الفكرية للكفار؟
0: جميل. أنت سألت أولا عن الأعمال التي تشابه أعمالهم، وهي الأعمال التي تصدر عن الجوارح ومنها النطق باللسان، والآن تسأل عن الممارسات الفكرية. الفكر أخطر ما يوجه الإنسان، فإذا كان الفكر غير صحيح، طبعا كان إذا كان ذلك الفكر متصفا بذات الألوهية أو بصفات الله تعالى أو بصفات الرسل يعتبر ذلك كفرا. إذا كان هذا الأمر مخالفا لما جاء به الشرع ومناقضا لمقتضى العقل السليم والفطرة السليمة. وذلك أن بعض الناس يذهبون إلى أن العقل هو المرشد فحسب، وأن الآيات أو الأحاديث النبوية الشريفة ما هي إلا كاشفة لما يكشف ويعرب عنه الفكر.
1: فهل هذا من باب الإلحاد يا أستاذنا؟
0: طبعا، العقل هو الكاشف، الشرع هو الحاكم
2: والموجه في شرع الله تبارك وتعالى
0: لحياة الإنسان، فالعقل كاشف لا حسب، أما الشرع هو الحاكم والموجه. بينما بعض الناس يعكس الأمر ويقول شاور العقل، فما قبله عقلك فهو المتشرع به، وما لم يقبله عقلك فأعرض عنه، وهذا عين الكفر.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم، فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا

0: وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقد النية وبداية التحول، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعد أن تعرفنا على نداء الحج وعرفنا زمنه الذي اختاره الله تعالى لنا، تأتي هذه الآية المباركة لتبين لنا لحظة التحول الحقيقية، وهي لحظة عقد النية والدخول في النسك، حين ينتقل الإنسان من حال إلى حال، ومن حياة معتادة إلى عبادة متجردة لله تعالى. فقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، أي من أوجب على نفسه الحج بعقد النية الصادقة والدخول فيه بالإحرام، وهنا تبدأ الرحلة الحقيقية، لا بالأقدام والأجساد بل بالقلوب المنكسرة والاستعداد الروحي والنفسي. أيها الأحبة الكرام، النية في الحج ليست مجرد قصد عابر، بل هي عهد بين العبد وربه، يخلع فيه الإنسان لباس الدنيا ويلبس لباس العبودية، ويعلن انتماءه الكامل لله تعالى. ولهذا جاءت التوجيهات مباشرة بعد النية: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وكأن من دخل في هذا النسك فقد دخل في ميثاق أخلاقي يضبط فيه لسانه، ويهذب فيه جوارحه، ويطهر فيه قلبه. فالرفث هو ما يتعلق بقرب النساء أو الكلام الفاحش، والفسوق ما يتعلق بفساد العمل والسباب، والجدال هو المراء والمنازعة التي تفسد صفاء القلب. وفي ذلك بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أخي الحاج، حين تعقد نية الحج فاعلم أنك تدخل في مرحلة جديدة من حياتك، فليست نيتك مجرد بداية سفر، بل هي بداية تحول وميلاد صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فاحرص أن تكون نيتك خالصة وقصدك صادقا وقلبك حاضرا، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيا رب ارزقنا صدق النية وحسن القصد، واجعل حجنا خالصا لوجهك الكريم.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ما أكثر الأوهام التي تسيطر على بعض الناس في زحمة اشتغالاتهم وتحت ضغط طموحاتهم، ولعل أخطرها طول الأمل والوهم بأن العمر له فسحة دائمة، وأن أبواب التغيير وإصلاح الذات مفتوحة دون سقف زمني. وهم يتسلل تسويفا وتأجيلا، وكأن الغد مضمون والمستقبل مكفول، وكأن الأيام بأيدينا والأعمار بموعد معلوم. وهم خفي يجعل البعض يعيش حياته في محطة انتظاره وبهو تريثه، قد يرحل توبته ويؤجل صلاته ويؤخر صالحاته ويرجئ بره ويسوف رد المظالم، تغريه نفسه وشيطانه أن الوقت لم يحن بعد. إن الموت يأتي بغتة لا يستأذن أحدا ولا يعلم موعده إلا الله تعالى، ولا ينتظر اكتمال أعمال هذا ومشروعات ذاك وإنجاز خطط هنا أو تحقيق أمنيات هناك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يغفل الكثير منا حقيقة أن الموت لا يعترف بجداولنا، هو زائر مفاجئ مهمته اختطاف الأرواح دون استئذان ولا إشعارات سابقة. والغد الذي يراهن عليه البعض لتصحيح حياته قد يكون يوم رحيله وأول أيام حسابه، وليس يوم إصلاح وعمل وتعديل. إن الإيمان يوقظ قلب صاحبه من سباته وينبهه من غفلاته، ويكسر لديه وهم الإرجاء ويحطم خدع التأجيل ويبدد زيف التسويف، ويزرع الشعور بالمسؤولية الدافعة إلى المبادرة بالتوبة وصناعة الصالحات. قد يسدل الستار فجأة في لحظة مباغتة، لحظة تغلق باب العمل وتفتح باب الحساب والجزاء. إن المنية حوض مكروه، والكل لا شك مغموس فيه، كل نفس ذائقة الموت. ومن رحمة الله بنا أنه يذكرنا بحقيقة الرحيل حينما يرحل الأعزة حولنا، أو يصيب سقم مفاجئ، أو ينزل ابتلاء يروع القلوب، لعلنا نتذكر أو نخشى وتعود النفوس إلى سبيل الرشاد، مدركين أن الأهم مع حسن التخطيط للغد إحسان العمل اليوم. اليوم بيد الإنسان أن يبادر الصالحات، أما الغد فهو غيب في علم الله لا يملكه أحد من الناس، ولا ضمان لهم للوصول إليه. فهنيئا لمن أفاق من سباته وخلع رداء التسويف قبل أن يطوى بساط المهلة، مشمرا عن ساعد عزمه، مسابقا إلى الخيرات، مغتنما أنفاسه، مستغلا أيام عمره. طرح التسويف وابتدر باعتزام يصنع الأثر، يقتفي

0: في الأمر أحسنه مثل نفح المسك إن عبرا. فهيا بنا لله ربنا مستعينين به على الاستقامة والثبات وصناعة الصالحات.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: الآخر.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا.

0: مستمعين الكرام من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم نشرة التاسعة مساء، ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أيده الله يصدر 4 مراسيم سلطانية سامية. بطاقة إنتاج تبلغ أكثر من 3200 سيارة سنويا. مدينة خزائن توقع على اتفاقية إنشاء مركز متطور لتجميع وإنتاج السيارات. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم يده الله 4 مراسيم سلطانية سامية فيما يأتي نصوصها: بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 51/2026 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي مقلاص في ولاية قريات في محافظة مسقط. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي مقلاص في ولاية قريات في محافظة مسقط المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة. المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 15 من ذي القعدة سنة 1447 هجرية الموافق 3 مايو سنة 2026 ميلادية. مرسوم سلطاني رقم 52/2026 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة ليما في ولاية خصب في محافظة مسندم. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة ليما في ولاية خصب في محافظة مسندم المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة. المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 15 من ذي القعدة سنة 1447 هجرية الموافق 3 مايو سنة 2026 ميلادية. مرسوم سلطاني رقم 53/2026 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة سمد الشان في ولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة سمد الشان في ولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة. المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 15 من ذي القعدة سنة 1447 هجرية الموافق 3 مايو سنة 2026 ميلادية. مرسوم سلطاني رقم 54 على 2026 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي بن عمار الغربي في ولاية لواء في محافظة شمال الباطنة. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي بني عمار الغربي في ولاية لواء في محافظة شمال الباطنة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة. المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 15 من ذي القعدة سنة 1447 هجرية الموافق 3 من مايو سنة 2026 ميلادية. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيني وزير الخارجية ومعالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اتصال هاتفي أخير مستجدات الجهود الرامية إلى إحلال التوافق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية حول الملف النووي والملفات الأخرى العالقة، وخاصة ما يتصل بالملاحة البحرية وحريتها في المنطقة. وتبادل الوزيران وجهات النظر والتشاور بما يسهم في احتواء وصد محاولات التصعيد والضغط باتجاه مسار الحوار والتفاهم البناء، وبما يكفل حقوق سائر الأطراف والالتزام بالقانون الدولي. كما جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد وزير الخارجية ومعالي هاكان فيدان وزير الخارجية في الجمهورية التركية، واستعرض الوزيران عددا من المستجدات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها بما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التشاور والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول الجانبان تطورات الملاحة البحرية في الممرات الحيوية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سيابية حركة التجارة الدولية بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي. اطلع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني على أبرز المشروعات والاستثمارات القائمة في مدينة خزائن الاقتصادية وبالأخص مدينة الغذاء، إلى جانب زيارة سوق سلال المركزية الذي يعد منصة وطنية ودولية لتجارة الخضروات والفواكه من وإلى سلطنة عمان. وقد بلغ حجم الاستثمارات في قطاع الغذاء بمدينة خزائن الاقتصادية نحو 181 مليون ريال عماني، كما شهدت المدينة توقيع 26 اتفاقية استثمارية. من جانب آخر، وقعت مدينة خزائن الاقتصادية مع مجموعة سبروس الصينية على اتفاقية إنشاء مركز متطور لتجميع وإنتاج السيارات، وسيسهم المشروع في توفير فرص تدريب مقرونة بالتوظيف من خلال تدريب 20 مواطنا عمانيا ضمن المرحلة الأولى من التشغيل. المهندس سالم بن سليمان الدهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
1: المدينة استطاعت استقطاب هذه المجموعة لإقامة أول مصنع لتجميع هذه السيارات في مدينة خزائن الاقتصادية، وهذا المصنع طبعا راح يشهد إنتاج ما يقارب 200 سيارة في الشهر، أي ما يقارب حدود 2400 سيارة في السنة. طبعا الأهم من هذا المشروع هو توطين التقنية، تدريب وتأهيل الكوادر العمانية، المهندسين وفئة الفنيين، كذلك خلق كذلك فرص تجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توطين سلاسل الإمداد بالنسبة لقطاع السيارات، بمعنى أن هذا المصنع ستقام من بعد هذا المصنع صناعات في قطع الغيار لإكمال سلاسل الإمداد في قطاع السيارات. We'll be right back.
0: نهاية النشرة مستمعين، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يده الله يصدر 4 مراسيم سلطانية سامية قضت بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات إنشاء سدود الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي مقلاص في ولاية قريات بمحافظة مسقط، وفي نيابة ليما في ولاية خصب بمحافظة مسندم، وفي نيابة سمد الشان في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، وفي وادي بني عمار الغربي في ولاية لواء بمحافظة شمال الباطنة. بطاقة إنتاج تبلغ أكثر من 3200 سيارة سنويا، مدينة خزائن توقع على اتفاقية إنشاء مركز متطور لتجميع وإنتاج السيارات. نهاية نشرة 9 مساء، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.
1: بما علمنا إنه تعالى سميع مجيب.
2: آمين يا رب العالمين. أنا لا تزال حلقاتنا حلقات عامة نتناول فيها أسئلة متعددة ومختلفة، ونحن على ذلك منذ زمن طويل من أجل أن نستوعب الأسئلة المتنوعة التي ترغبون فيها، ولعلنا مستقبلا بين الحين والآخر نعود إلى الحلقات الخاصة التي تناقش جملة من القضايا المعقدة التي تحتاج إلى تفكيك وتحليل. والحلقات التي ناقشنا فيها الكثير من المواضيع ستجدونها أيضا موجودة على الشبكة، وهي قد تزيد عن 500 حلقة تتناول مواضيع متعددة ومختلفة، فكرية وإيمانية وأخلاقية. فضيلة الشيخ، نسأل هذا السؤال من قبل أحد الإخوة، يقول فيه: ما الفرق بين اسم الله سبحانه وتعالى، بين اسم الله واسم البارئ؟ أظن أو أني ربما يعني غاب عني السؤال. نعم، ما الفرق بين اسم الله الخالق والبارئ؟ يسألوا بين اسم الله الخالق والبارئ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فالجواب هو أن أهل العلم قد اختلفوا اختلافا واسعا في بيان الفوارق بين اسم الجلالة الخالق واسمه سبحانه وتعالى الباري، وذلك لأن الاسمين الكريمين وردا في آية واحدة في سورة الحشر: الخالق البارئ المصور. ومن أجل ذلك ذهب جل العلماء إلى أن هذه الأسماء بينها تفاوت فيما تدل عليه من أوصاف الجلالة والجمال التي يوصف بها ربنا تبارك وتعالى، وأطالوا النفس في ذلك. وخلاصة ما تطمئن إليه النفس هو أن الخالق هو الموجد، فربنا تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه خالق لأنه أوجد السماوات والأرض وأوجد كل ما في هذا الكون بعد أن لم يكن. فالخالق هو الموجد المكون من عدم، والخالق المكون

0: مما يمكن أن يكون على مثال سابق.
1: نعم.
0: فهو خالق سبحانه وتعالى ولم يزل خالقا. وأما البارئ فإن أقرب معاني البارئ لأنها من فعل برأ، وبرأ كما يقال وبرأ تأتي بمعنى التصويب والتدقيق، يقال برأ القوس وبرأ القلم بمعنى أنه أحكم صنعته فسلمه من العيوب.
1: نعم.
0: والسلامة من العيوب معنى ملحوظ في جذر هذه الكلمة، ولذلك يقال برئ المريض إذا زالت علته وسلم منها وسلم من العلل أو مما يمكن أن يكون قد اعتراه. هذا المعنى ملحوظ في اسم الباري، فإذا وصف به رب العزة والجلال فإن المقصود هو تمييز ما أوجده سبحانه وتعالى وكونه من غير نقص ولا خلل. فربنا تبارك وتعالى يقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
1: نعم.
0: فارجع البصر هل ترى من فطور. ما ترى من تفاوت أي من اضطراب فيما كونه وخلقه سبحانه وتعالى. هنا في هذه الآية الكريمة من سورة الملك فإن الله تبارك وتعالى يقول ما ترى في خلق السماوات والأرض، فأي فيما كونه رب العزة والجلال من أمر السماوات والأرض لا ترى فيها شيئا من القصور أو التناقض أو الخلل.
1: نعم.
0: هذا هو معنى أن يوصف جل وعلا بأنه الباري، فهو بمعنى أنه أوجد ما خلقه على أحسن مثال وأدقه، وأوجده سالما خاليا من الاضطراب والتناقض والقصور والنقص. هذا المعنى تشهد له الآية المتقدمة، ويشهد له أيضا قول الله تبارك وتعالى الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وذهب إلى هذا المعنى من حذاق المفسرين العلامة الزمخشري في الكشاف، وهو من جملة أقوال ذكرها أيضا الإمام الرازي، وذكرها الإمام الغزالي في شرحه لأسماء الله الحسنى، وإن كان الغزالي والرازي لم يرجح هذا المعنى، لكن الزمخشري رجح هذا المعنى، وكذلك فعل الشيخ قطب الأئمة الشيخ الطفيش أيضا في كتابه للأسماء الحسنى، ذهب إلى هذا المعنى، وهو معنى ينفي الإشكال، لأن ما ذكره المفسرون وكثير منهم أطال النفس لا طائل من ورائه، دفعتهم رغبتهم في التمييز بين الخالق والباري إلى حصر معنى الخالق في التقدير.
1: نعم.
0: ويقصدون بذلك أن يقدر المولى تبارك وتعالى ما يريد خلقه، ما يريد إيجاده على الكيفية التي يريدها وبما يريد أن يوجده منه، ولا يلزم منه الإيجاد. هذا معنى كلامهم، وهذا لا يستقيم.
1: نعم.
0: هذا لا يستقيم في حق ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه. وإذا نظرنا في هذه الآيات الكريمة فإن الله تعالى وصف نفسه بالخلق، ووصف خلقه بالإتقان، وصف نفسه بالإتقان فيما كونه وأنشأه وابتدأه سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن إيجاد الشيء خاليا من النقص والعيوب لا اضطراب فيه ولا خلل هو معنى الباري، وأن يوجده على الصورة التي يريدها تبارك وتعالى هو معنى المصور، لأن الآية الكريمة جمعت بين

0: ثلاثة أسماء: الخالق والبارئ والمصور. المصور وردت في مواضع أخرى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالصورة تتجه إلى ما يصوره جل وعلا، ما يجعل عليه هيئة الذي كونه وخلقه وأوجده من صورة، فيه معنى الميل، أي الميل إلى الصورة التي أرادها المولى الخالق الكريم سبحانه وتعالى. وفيها معنى يعني الصورة مأخوذة أيضا من معنى الجعل والتكوين، على هيئة ظاهرة معينة مخصوصة. فاجتماع هذه الأسماء من الأسماء الحسنى في هذه الآية الكريمة يؤخذ منه أن معانيها متفاوتة، وأن بعضها أخص من بعض، فالمصور أخص من البارئ، والبارئ أخص من الخالق، وأوسعها جميعا الخالق سبحانه وتعالى، لأنه الموجد المكون. وأما البارئ فإنه وصف، ولذلك ورد أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الاستعاذات، ورد قوله صلى الله عليه وآله: ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ. وكان مما يؤثر من يمين الإمام علي كرم الله وجهه أنه يقول: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. ولذلك فإن بعض أهل العلم يرون بأن برأ تتجه إلى المعاني الخفية اللطيفة في خلق هذا الإنسان، في خلق ما كونه الله تبارك وتعالى في السماوات والأرض، وأنها لا تصدق إلا على، وهذا مما ذكره بعضهم، لا تصدق إلا على الحيوان من الإنسان وما يدب في الأرض، أي لا تصدق على الجمادات. ولذلك قال: برأ النسمة، ففيها حياة، لأنها تحتاج إلى لطف وإلى دقة وإلى إتقان، على خلاف غيرها من الجمادات مما خلق الله تبارك وتعالى. هذه المعاني كلها تدور حول المعنى المتقدم، فمعنى البري والبراءة وبراءة كلها تدور حول السلامة من الخلل والعيوب. ولذلك يقال: برئ فلان من دعوى فلان، أي أنه سلم مما ادعي عليه. وفلان ساحته بريئة، أي هو سالم من الخلل الذي وجه إليه، أو من التثريب والنقص الذي وجه إليه. كل هذه المعاني اللغوية تؤخذ لفهم ما ورد في كتاب الله عز وجل، لنعرف معنى هذا الاسم الجليل من الأسماء الحسنى، وهو ما تقدم. وإن تفاوتت عبارات أهل العلم في البيان، إلا أنها لا تخرج عن هذه المعاني، والله تعالى أعلم.
1: جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هناك سؤال متعلق بهذا الموضوع، لكن نستقبل أولا هذه المكالمات. الأخ سيف العوفي.
2: السلام عليكم شيخ سيف.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساكم الله بالخير جميعا.
1: الله يمسك بالخير والنور. الله يحفظك.
2: فضيلة الشيخ كهلان، كيف حالكم؟
0: حياكم الله الأخ سيف، بارك الله فيك.
1: تفضل
2: جميعا إن شاء الله. لدي سؤالين دكتور.
1: تفضل.
2: طفل رضع من امرأة ليست بأمه، فهل كل أبناء تلك المرأة يكونوا إخوة له من الرضاعة، أم هو أخ مع من أرضع؟ وما الحكم إذا كانت تلك المرأة أرضعت ذلك الطفل دون أخذ الإذن من زوجها؟
1: طيب.
2: السؤال الثاني: رجل أصيب بجلطة ودخل في غيبوبة، ولكنه عندما يصحو ويتكلم ينادي بالصدقة ويقول لمن حوله: تصدقوا تصدقوا عني. فأولاده يتساءلوا ما مقدار تلك الصدقة، مع العلم أن هذا الرجل المريض من أصحاب الغنى، وكذلك هو من أهل الصلاح.
1: طيب،
2: شكرا لكم شيخ.
1: بارك الله فيك. أحسن، شكرا جزيلا الأخ سيف. نأخذ الأخ سليمان الحسني.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ سليمان.
3: الله شيخ. سؤالاً.
1: فضل.
3: السؤال الأول في الوضوء: إذا تجرع الإنسان الماء الذي تمضمض به، فهل يسوغ ذلك؟
1: يعني أثناء ما يتوضأ؟
3: إذا يتمضمض بدل أن يخرج الماء من فمه تجرعه.
1: طيب طيب.
3: السؤال الثاني في مسألة حب الوطن.
1: نعم.
3: أسأل: هل يعد حب الوطن من الإيمان مما يزيد به الإيمان وينقص، أو هو أمر

0: الفطرية لا يتعلق به الإيمان.
1: طيب،
0: جزاكم الله خير.
1: شكرا جزيلا. أنا فقط أردت أن أعود معكم إلى موضوع يعني ما تحدثتم به عن اسم الخالق والبارئ. يعني مسألة الخلق والإيجاد على كل حال ناقشها المسلمون قديما وحاولوا أن يحدوا من يعني التأثر بالثقافة اليونانية أو يعني بالمعتقدات اليونانية، وناقشوا قضية الفيض والعقول العشرة وهل الله تعالى يتدخل مباشرة في الخلق أم يفيض ذلك. اليوم في هذا العصر أيضا تمت مناقشة هذا الموضوع على بشكل واسع في سياق الصراع بين الإيمان والإلحاد. قدمت نظريات كثيرة يعني ربما آخرها ما يسمى بالضبط الدقيق. هل ترون الآن لكي يتدبر المسلم هذه العظمة يعني هذه العظمة للخالق سبحانه وتعالى، أصبح من الضرورة المرحلية أن تستخدم مثل هذه المعارف التي وصل إليها الإنسان لمعرفة هذا الضبط الدقيق في الكون في دروس العقيدة وفي المحاضرات التي تربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى؟
2: نعم، يعني ما يتعلق بغاية الإبداع في خلق الله تبارك وتعالى في الإنسان والكون هو من الحجج الواضحات والبراهين البينات على وحدانية الله تبارك وتعالى وقدرته المطلقة. ولذلك فينبغي للمسلم اليوم أن يستعين بما وصل إليه العلم في هذا الشأن، لا سيما في خضم حوار أو صراع الإيمان والكفر، لا سيما وأن نظرية أو حقائق الضبط الدقيق للكون هي فوق ما تتصور هذه العقول البشرية.

0: مدى دقتها بحيث إن بحيث إنها لو تغيرت في رقم واحد وهو جزء من عشرات الآلاف من الأرقام لما أمكنت الحياة. لكن توظيف هذا الخطاب لا بد أن يكون ممن يتقنه، وذلك لأن الاعتراضات عليه أيضا ليست باليسيرة، فالاعتراضات تنشأ في ما يتعلق ببعض الكوارث التي تحصل في الأرض، وبما يحصل أيضا في الأجرام من حوادث. فيسعى كثير من أهل الإلحاد إلى التشكيك في هذه النظرية لما وقفوا أمامها حيارة، فإنهم لجأوا إلى التشكيك فيها بضرب بعض الأمثلة من الحوادث الطبيعية التي تحصل في الأرض على سبيل المثال مما يعرف بالكوارث الطبيعية. فإن لم يكن هذا الذي يتسلح بسلاح العلم في سياق هذه المناظرات والحوارات متهيئا للرد على هذه الشبهات، فقد تكون النتيجة سلبية. ولذلك فإن من يدخل في مثل هذه المحاورات لا بد أن يتسلح بمادة علمية رصينة، وأن يعرف ما يثار حولها من أسئلة وما يدور من شبهات وكيف يرد عليها، وإلا فإن بابها واسع. ولا يكاد، إذا تحدثنا عن خلايا جسم الإنسان على سبيل المثال سنجد العجب العجاب، إذا تحدثنا عن الأجرام السماوية ومدى دقة ضبط نظامها وقوانينها فإنها تؤدي إلى نتيجة مفادها أن لهذا الكون خالقا، وأن هذا الخالق لا بد أن يوصف بصفات الكمال والقدرة المطلقة، وأنه هو المهيمن على هذا الكون وعلى الحياة فيه. لكن الاستشهاد بالأمثلة التفصيلية كما قلت لا بد أن يكون ممن يتسلح بزاد علمي معرفي رصين، وأن يعرف كيف يرد على الشبهات والأسئلة التي يعترض بها على هذه الحقائق.
1: نعم، أنه أحيانا قد يخلط أيضا بين المصطلحات نفسها.
0: نعم.
1: طيب، نأتي إلى سؤال الأخ سيف الذي أرضعته امرأة، هل يكون ابنا لجميع أبنائها أم هو فقط ابن، هو أخ ل عفوا أخا لجميع أبنائها وبناتها، أم هو أخ للذي رضع معه فقط؟
0: نعم، تقدم التبيين والتفقيه في هذه المسألة لأن آثارها خطيرة إذا لم تفقه جيدا. هذا الذي ترضعه امرأة فإنه يصير ولدا لها، يصير ابنا من الرضاع لها، وعلى هذا فإن كل أولاد تلك المرأة يكونون إخوة وأخوات له، تقدموا عن الرضاع أو تأخروا. بل إن أولاد زوج المرأة التي أرضعت هذا الصبي وهي تحته ولو من غيرها فإنهم يكونون إخوة وأخوات لهذا الصبي الرضيع، لأن اللبن للفحل. وعلى هذا فيجب أن ينتبه لهذه القضية، والآثار تترتب على هذا الرضاع سواء كان بإذن من زوج المرأة أو لم يكن بإذن من زوجها، فلا فرق في الحالين بين أن يكون بإذن أو بغير إذن من الزوج فيما يتعلق بآثار الرضاع، فإن هذا الرضيع يكون ابنا يوضع في هذه الأسرة فتكون المرأة أما له، وتكون ويكون أولادها إخوة وأخوات له، وكذلك أولاد الزوج، وتكون أخوات المرأة خالات له، أخوات المرأة التي أرضعت هذا الصبي تكون خالات له، وتتفرع سائر أحكام الرضاع في هذه الصورة. وإنما فيما يتعلق، لأنه سأل عن هذه المسألة، أن يكون ذلك بلا استئذان، فهذا تقصير في حق المرأة، لكنه يختلف

0: إن كانت هناك ضرورة داعية لإنقاذ طفل رضيع بحاجة إلى اللبن، فأسعفته امرأة وأرضعته، فهي مأجورة ولا تحتاج في مثل هذه الصور إلى إذن. أما فيما سوى ذلك أو أن يكون ذلك أيضا على سبيل الخطأ فهنا لا لوم عليها، أما أن يكون أن تتعمد ذلك فقد أخطأت، ولكن هذا لا يعني عدم ترتب الآثار على هذا الرضاع، والله تعالى أعلم.
1: جميل. طيب سؤاله الثاني، إذا كان يعني دخل يعني أحد الناس في غيبوبة لكنه بين الحين والآخر يفيق ويدعو أو يأمر بالصدقة ثم يعود إلى حالته الأولى، الآن هل هذا يعني هل على أبنائه أن ينفذوا هذه يعني ما يأمر به، وما مقدار هذه الصدقة؟
0: والأصل أن يؤخذ كلامه على محمل الصحة والصواب، بما أنه قد اختار هذه الوصية فهذه وصية تدل على رشد ووعي وتمييز، لم يتحدث بهذيان أو بهجر من القول وهو على تلك الحالة، وإنما حثهم على الصدقة، أمرهم بالتصدق، ومعلوم أن الصدقة تدفع البلاء. وقد ذكر في سؤاله بأن القرائن تشهد بأنه يقصد ذلك من حيث إنه كان من أهل الصلاح وأنه من أهل اليسر والغنى، فما لم توجد شبهة تصرف ظاهر قوله عن المراد به فإن الأصل أن تنفذ هذه الوصية، وليكن تنفيذها إما في حدود ما يعرفونه من أحواله مما كان يتصدق به، كأن يكون قد اعتاد على أن يدفع صدقات معينة فليسيروا على نفس ما كان عليه مريضهم، أو أن يتصدقوا بما يصدق عليه أنه صدقة تنفع المتصدق عليهم وتبرئ ذممهم فيما أوصاهم به مريضهم. فالأصل أن يحمل أن تحمل وصيته أو أن يحمل قوله هذا على الصحة وأن ينفذ، لكن دون مبالغة، فينظر في أحواله وما الذي اعتاد عليه فليكن من نفس ذلك الباب، لكن لا يتوسع حتى لا يتجه إليهم لوم أو تثريب من بعد في تضييعهم لماله، ولكن الأصل الصحة ما لم تقوى القرينة على وجود شبهة أنه ما تحدث بذلك إلا وهو في حالة من الهذيان أو في حالة من عدم التمييز، فإذا قويت الشبهة فحينئذ ليتوقفوا عن التصدق من ماله، إذا أرادوا أن يتصدقوا عنه من أموالهم فلهم ذلك، لكن حسب ظاهر الحال. ولا يمكن أن يستعينوا أيضا بالأطباء لسؤالهم هل هذه الإفاقة هي إفاقة عطلت قواه العقلية وعطلت مداركه أو أنه واع مدرك مميز، ومع ذلك فقلت ينظر في هذه القرائن، فالأصل أن تحمل إذ ليس من المألوف أن يكون هذا الذي يكون في هذه الإفاقة بين ما يصيبه وما يعتريه من غيبوبات أن يأتي بكلام موزون صحيح مناسب للحال التي يكون عليها، فهذه تشهد على أنه قصد ذلك وأنه في وعي وتمييز، والله تعالى أعلم.
1: جميل. سؤال الأخ سليمان عن الذي يتوضأ ويشرب الماء بدلا من أن يمجه يشربه.
0: هذه ليست بمضمضة، الوضوء يكون بالمضمضة، ولا أظن أنه يسأل عن الصيام.
1: نعم صحيح.
0: فيسأل عن عموم أحوال المتوضئين، هذه ليست بمضمضة، فأن يتمضمض فيشرب هذا شرب.
1: نعم.
0: وعليه أن يعيد المضمضة، المضمضة يعني أن يدخل الماء في فيه ثم يمجه ثلاثا، هذا الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفعال الوضوء، والله تعالى أعلم.
1: السؤال الثاني قد أعيد صياغته قليلا، هو يسأل على كل حال الوطن بين يعني الفطرة والإيمان، وأحال الموضوع إلى القضية الإيمان المصطلحي، وهي حالات قد تكون غريبة أحيانا، لكن عندما نريد أن نقول أن هذا الموضوع فطري، ما معنى أن يكون هذا الأمر فطريا؟ حتى تكون يعني المصطلحات واضحة.
0: الأصل في الأمر إذا كان فطريا أي مما فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه، أي الجبلة التي أوجدهم عليها، فمقتضى هذه الجبلة من نحو حب الأبوين على سبيل المثال هذا فطرة في المولود أن يحب والديه، وهذا هو المقصود. هناك أعمال هي في خلق هذا الإنسان وجدت فطرة فيه، أي أن الله تعالى جبله عليها، هذه هي الفطرة بمعناها البسيط.
1: ما علاقتها بالإيمان؟
0: الإيمان لأن الله تبارك وتعالى أوجد هذا الإنسان وقد فطره على الإيمان، هذا يؤخذ من أحاديث من جملة أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهر ما يستشهد به من حديث واضح صريح هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالمقصود بأن المولود يولد وفطرته سليمة سوية، أي أن يكون موحدا لله تبارك وتعالى، وأن يدرك أن هذا الخالق موصوف بصفات الكمال والجلال، وله القدرة المطلقة والإرادة الكاملة، وأنه هو مخلوق لهذا الخالق، وأن الكون من حوله إنما هو من خلق هذا الخالق. وأن هذا إذا كان يعني إذا كانت فطرته كذا. لنضرب مثالا، فطرة المعادن أنها تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة، هذه فطرة فيها لأن الله تبارك وتعالى جبلها على هذه الخصائص.

0: عنده، وإما أن يطرأ على هذه الفطرة ما ينكد عليها ويشوهها، إما من تشويه في الأدلة السمعية أو انحراف في الأدلة العقلية والاستنتاج العقلي. وهذا أيضا مما خلقه الله تبارك وتعالى في بني آدم حينما أشهدهم وهم ذرية في ظهر آدم عليه السلام، فأشهدهم الله تبارك وتعالى، أي أشهد ذرية بني آدم، ولذلك قيل الذرية هي من الذر، أي أنهم كانوا في عالم الغيب ذرا. فأشهدهم على ربوبيته سبحانه وتعالى، وبين أن المقصود من ذلك حتى لا يحتجوا عليه فيما تقوم فيه الحجة بالفطرة والعقل، أنهم لم يأتهم ما يبين لهم وما يحتجون به أو ما يهديهم إلى هذه الحقائق الإيمانية التي تقوم بالفطرة والأدلة العقلية السوية. هذا هو المقصود.
1: أين يقع الوطن من هذه المواضيع التي تفضلتم بها؟
0: يعني وقعت الإشارة فيما تقدم إلى أن الفطرة هي ما جبل الله تبارك وتعالى الناس عليه. فبنو آدم مفطورون على حب الأرض التي نشأوا فيها وترعرعوا فيها وأكلوا من خيراتها وقضوا فيها طفولتهم وتعرفوا فيها على أترابهم، فيشعرون بانتماء ويشعرون بصلة بينهم وبين تلك الأرض. هذا المعنى الفطري، هذا الجانب هو معنى الجانب الفطري في الإيمان، تعززه بعد ذلك أدلة شرعية. نحن نجد أن ربنا تبارك وتعالى جعل من عقوبات بني إسرائيل الإخراج من الأرض، وجعلها بإزاء، قال أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فجعلها في قرن مع قتل الأنفس أو الإخراج من الديار، وعاتبهم على أنهم في بعض القضايا من العقوبات أنهم يخرجون فريقا منهم من ديارهم ويسكتون عن ذلك في مواضع أخرى. فلأن الإخراج من الوطن فيه نوع عقوبة لما يورثه من صعوبة وتكلف لدى هذا الإنسان، فالشعور بالغربة وبالبعد عن الوطن والتهجير عنه يجعل الإنسان وكأنه مبتوت عن جذوره وأصوله التي ينتمي إليها. هذا المعنى كما قلت ملحوظ في الأدلة الشرعية، ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب مكة المكرمة، ولما اضطره قومه إلى الخروج منها التفت إليها وبقلب حزين منكسر ويقول والله إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم لما استوطن هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم المدينة المنورة، فإن طائفة منهم في أول الأمر استوخموا المدينة وتاقت نفوسهم شوقا إلى مكة لأنها مرابع طفولتهم وهي المعاهد التي نشأوا فيها وارتبطوا بها، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا أن تحول حماها إلى خارجها. وهذا أيضا فيه دليل على أن للوطن وللأرض التي يعيش فيها هذا الإنسان ويحيى حقوقا عليه. ولذلك نجد في دعاء إبراهيم عليه السلام الخليل، وهذا الدعاء ورد مرتين، قال اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن أمان الأوطان سبب للإعانة على توحيد الله عز وجل وعبادته. هذا المعنى ملحوظ في دعاء إبراهيم عليه السلام، بل هو صريح في بيان أنه توجه إلى ربه تبارك وتعالى بأن يكتب الأمن لتلك الأرض، لمكة المكرمة التي أمره ربه

تبارك وتعالى أن يهاجر إليها وأن يترك فيها ولده إسماعيل وهو رضيع مع أمه في واد غير ذي زرع. فأول ما دعا إبراهيم عليه

0: هذا ذلك الموضع صار بلدا، قال اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
1: في آية وارزق أهله من الثمرات
0: أيضا. نعم. فكذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: كان إذا كان في سفر لغزو أو غيره ثم رجع إلى المدينة المنورة، فإنه إذا اقترب من المدينة يحث راحلته، يوضع ناقته، أي يحثها لأجل أن تصل إلى المدينة المنورة. ارتبط حتى بأحد وقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، مع أن الذكرى التي كانت في أحد كانت ذكرى مؤلمة. فهذه أدلة شرعية يؤخذ منها ما للوطن من حقوق على المكلف، وإن كان هذا الشرع قد جاء بمفهوم الأمة، لكن ليس هناك تعارض بين أن يكون المسلم فردا في أمة لها دينها وملتها وشعارها ومناسكها ومنهاجها، وهي خير أمة بنص كتاب الله عز وجل حين قال ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن هذا لا يعني نفي الارتباط بالوطن إيمانيا وأداء حقوق الوطن. نجد في ما قصه لنا ربنا تبارك وتعالى من دعاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يخاطبون أقوامهم. نعم. يا قومي يا قوم، هذا يعني أنهم يذكرونهم بالآصرة التي تجمعهم بهم، وينظرون في وجوه الخلل والفساد المنتشرة. ما من نبي أو رسول إلا وسعى إلى إصلاح المجتمع الذي هو فيه. نعم. إلى إصلاح بني قومه وإلى نهيهم عن المنكرات التي تنتشر فيهم، فكانوا يشخصون الأدواء والعلل التي توجد. فما كانت دعوتهم دعوة إيمانية مجردة عن الالتفات إلى ما يصلح أحوال الناس وما يصلح معايشهم وما ينفي عنهم وجوه المنكرات والفساد وما يورثهم طمأنينة وأمانا يمكنهم من توحيد الله عز وجل وعبادته. الموضوع ذو شجون، موضوع فعلا طويل، وإنما بحسب ما سألتم والله تعالى الموفق.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. إذن مع هذه الإجابة الرائعة نقف مع فاصل قصير أيضا، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. أحد الإخوة يقول: ما التوجيه الشرعي في تأثير التضخم المالي على القروض الحسنة؟ فعند إقراض مبلغ كألف ريال مثلا لمدة سنة تنخفض قيمته الشرائية عند السداد بشكل ملحوظ بسبب التضخم رغم ثبات قيمته الإسمية، مما قد يوقع ضررا على المقرض، فهل يرد القرض بقيمته الإسمية أم الشرائية؟ وما حكم ربط سداد القروض بمعدل التضخم لضمان حق المقرض؟
1: لا يصح في عموم الأحوال أن يربط سداد القروض بالقوة الشرائية، لأن النقود من المثليات، والمقصود بالمثليات أي أنها متماثلة، فالمثليات ترد بمثلها لا بقيمتها، وهذا هو الذي جعلها نقودا أثمانا للسلع والخدمات، تقضى بها حقوق الناس، تؤدى بها الديات، وتدفع بها المهور، وتشترى بها السلع، وتشترى بها أيضا

0: أيضا الخدمات المتنوعة وتؤدى بها الزكاة وتتأثل في التجارة أموالا وغنى، فهي قوام الحياة كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن المال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ففي عموم الأحوال لا التفات إلى ما يتعلق بنسبة التضخم في التأثير على القروض أو أي نوع من أنواع التمول الذي يجب أن يرد بالنقود بالمثليات. وما هو التضخم؟ التضخم هو انخفاض القوة الشرائية لعملة ما. كيف يحسب التضخم؟ يحسب التضخم بحساب سلة من السلع والخدمات التي يحتاجها الناس، تطول أو تقصر، تكثر أو تقل هذه السلع، فينظر في تفاوت أسعارها بتلك العملة التي تشترى بها من شهر إلى شهر، من شهر إلى شهر، هذا هو الأصل فيها. فتختلف نسبة التضخم بعيدا عن ما يتعلق بالقوة الشرائية باختلاف السلع والمواد التي تضمن في قائمة التضخم، حساب التضخم. ولذلك فإن بعض البلدان تجتنب بعض السلع التي تتفاوت أسعارها كثيرا، كأسعار الطاقة على سبيل المثال، حين تتفاوت أسعار الطاقة عندهم فإنهم يخرجونها من سلة حساب التضخم حتى تبقى نسب التضخم منخفضة. وبعض المجتمعات، بعض الدول تخرج المواد الغذائية التي ترتفع أسعارها أيضا حتى لا تدخل في تأثير بشكل مباشر في أسعار في نسب التضخم. إذن هذا يعني أنه يمكن التحكم في التضخم. نعم. ثم إنه لا يلزم من ذلك أن يكون التضخم دائما بالذي يتمولها الناس ويحتاجون إليها، وإنما هناك حالات استثنائية ناقشها الفقهاء، وهي حالات الجوائح.
1: نعم.
0: التي تنهار فيها العملات بسبب حروب، بسبب كوارث معينة فتنهار انهيارا كبيرا، هنا نعم يمكن أن ينظر ولي

0: ولذلك كم نسبة الانخفاض وما هي الإجراءات المتبعة من بعد؟ كما قلت هذه حالات استثنائية، هذه ناقشها الفقهاء وراعوها وجعلوا لها موازين عادلة لضبط حقوق الناس، على أنه في كل الأحوال فإن الذي يقترض قرضا حسنا هو مأمور بحسن القضاء. فديننا بحمد الله تبارك وتعالى دين يدعو إلى أداء الحقوق والزيادة عليها، يدعو إلى حسن القضاء، وكما يدعو أيضا إلى الإنذار للمعسر، فإنه يدعو إلى أن يؤدي هذا الذي عليه الحق دون مماطلة، وأن يؤدي بحسن قضاء دون أن يكون هناك تشارط. فحسن القضاء من الآداب التي يدعو إليها هذا الدين، لكن على أن لا يكون هناك تشارط ولا تعارف، يعني لا تشارط صريح ولا تشارط اشتراط ضمني.
1: نعم.
0: فهذه من الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يراعيها حين يؤدي إلى من أعانه وقت شدته وحاجته، أن يؤدي إليه حقه فليوفه حقه وليزد، لا مانع من ذلك. والله تعالى أعلم.
1: بقيت معنا دقيقة. الأخ بدر البوسعيد يقول: التفريق بين الإخوة والأخوات في المضاجع هل يشمل ذلك الكبار بحيث لا يصح لهم السكنة في غرفة واحدة عند السفر؟
0: نعم، بين يعني ولا لا يختلف الحكم في حالة السفر عن الوطن فيما يتعلق بالإناث والذكور.
1: نعم.
0: فأما الذكور فنعم هناك أحوال تراعى في الأسفار، ولأنها غير أحوال الاستقرار والطمأنينة، وهذا من الآداب التي يجب أن تراعى. أما بين الذكور والإناث فهذه من الأحكام التي يجب أن تراعى، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. شكرا جزيلا لكم. أعزائنا، نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. نشكركم أيضا على متابعتكم، نلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الله بصفر.

لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط

به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى آيات عطرة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الله بصفر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني، ومع سيدنا صالح عليه السلام في سورة الأعراف. يقول الله تبارك وتعالى على لسان صالح عليه السلام مخاطبا قومه، مخاطبا ثمود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عليهم إذ أن الله تبارك وتعالى جعلهم خلفاء من بعد عاد وبوأهم في الأرض بحيث يتخذون من سهولها قصورا ويحنتون الجبال بيوتا، أن يشكروا الله عز وجل على نعمه، على عطائه، على فضله، فينسبون النعمة لمسديها. وهذا الذي ينبغي على المؤمن الذي يستحضر نعم الله عز وجل عليه، فينظر كيف مكنه من بناء بيته على أرض الله عز وجل. فلربما كان بيتك أيها المسلم في سهول الأرض، ولربما كان في جبالها، في مكان مرتفع لا يوصل إليه إلا بشق الأنفس. فالله عز وجل هو الذي مكنك بفضله وقدرته من البناء في هذا الجبل. وإن كنت الآن لا تنحت هذا الجبل لأي أمر كان، لربما لعدم إمكان ذلك أو لعدم حاجتك إليه، لكنه هو الذي بوأك هذا المكان من الأرض لتسكن فيه. فعليك أن تقابل هذا التمكين بشكر نعمة الله عز وجل. وهذا يتكرر كثيرا كثيرا في كتاب الله عز وجل، ذكر آلاء الله عز وجل، فالنعم تستدام بشكرها لا بكفرها، وهذا هو شأن المؤمن. فسيدنا سليمان عليه السلام لما مر بواد النمل وسمع تلك النملة التي تخاطب بقية النمل: يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فما كان منه عليه السلام إلا أن قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. لاحظ معي أنه ما أخذته هذه القدرة التي آتاه الله عز وجل إياها من تملكه لهذا الجيش ومن تمكنه من سماع صوت نملة، فكيف سمعها مع صغرها ومع بعدها عنه ومع اختلاف اللغة؟ فهل تكلمت هذه النملة إلا بلغتها التي آتاها الله عز وجل إياها؟ لكن الله تعالى علمه منطق الطير وعلمه منطق بقية المخلوقات. لكن سليمان عليه السلام يشكر نعم الله عز وجل. إذن من هذا المشهد نأخذ أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات أن الإنسان دائما ما ينسب النعمة إلى الله عز وجل. قارون لما خرج على قومه في زينته ماذا قال؟ ما نسب النعمة إلى مسديها، إلى خالقها، وإنما قال إنما أوتيته على علم عندي. فما نسب النعمة إلى الله عز وجل. فهذا أمر إيماني لا بد أن يستحضره هذا العبد المؤمن وهذه الأمة المؤمنة، أن النعم هي من الله عز وجل. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ونواصل بعون الله تعالى ما في هذا المشهد القرآني من الدروس والعبر في لقاء آخر. أترككم في عناية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقد النية وبداية التحول، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعد أن تعرفنا على نداء الحج وعرفنا زمنه الذي اختاره الله تعالى لنا، تأتي هذه الآية المباركة لتبين لنا لحظة التحول الحقيقية، وهي لحظة عقد النية والدخول في النسك، حين ينتقل الإنسان من حال إلى حال، ومن حياة معتادة إلى عبادة متجردة لله تعالى. فقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، أي من أوجب على نفسه الحج بعقد النية الصادقة والدخول فيه بالإحرام، وهنا تبدأ الرحلة الحقيقية، لا بالأقدام والأجساد بل بالقلوب المنكسرة والاستعداد الروحي والنفسي. أيها الأحبة الكرام، النية في الحج ليست مجرد قصد عابر، بل هي عهد بين العبد وربه، يخلع فيه الإنسان لباس الدنيا ويلبس لباس العبودية، ويعلن انتماءه الكامل لله تعالى. ولهذا جاءت التوجيهات مباشرة بعد النية: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وكأن من دخل في هذا النسك فقد دخل في ميثاق أخلاقي يضبط فيه لسانه، ويهذب فيه جوارحه، ويطهر فيه قلبه. فالرفث هو ما يتعلق بقرب النساء أو الكلام الفاحش، والفسوق ما يتعلق بفساد العمل والسباب، والجدال هو المراء والمنازعة التي تفسد صفاء القلب. وفي ذلك بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أخي الحاج، حين تعقد نية الحج فاعلم أنك تدخل في مرحلة جديدة من حياتك، فليست نيتك مجرد بداية سفر، بل هي بداية تحول وميلاد صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فاحرص أن تكون نيتك خالصة وقصدك صادقا وقلبك حاضرا، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيا رب ارزقنا صدق النية وحسن القصد، واجعل حجنا خالصا لوجهك الكريم.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل.

ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون.

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون

يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق

ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه

مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين

فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا

واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم

الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين

الرد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى

بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

بهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله

الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.

يشقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق

عمل غير صالح إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني

معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.

يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

أجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة

فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب

أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف

الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأت

وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.

منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين.

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن مستمعين الأكارم إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الله بن سعيد الحكماني.

0: استمعتم إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الله بن سعيد الحكماني.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: مستمعين الكرام، نواصل معكم ما تبقى من تلخيص أعمال مناسك الحج.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
1: اسماكم؟
3: سلطان بن ناصر بن محسن المعمل.
4: عبد الله بن محمد بن راشد الغاربي.
5: أسعد بن بارك بن سعد البوسعيدي.
6: محمد بن سالم الخلفان بن ناصر السعدي.
7: أفلح بن صالح بن أفلح طفيش.
8: المعتصم بن بارك بن عمران الحبسي.
1: بارك الله فيكم.
3: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. بارك الله فيكم. طيب، هنا نذكر أن خمس مسائل تخص المرأة. خمس مسائل. المسألة الأولى: وقيل للمرأة أن تحج من مهرها لو زوجها قد ضج، وتقضي منه دينها إن حضر، وفطرة الأبدان فلتفطر، لأنه من مالها المقدر، فزوجها ليس له من غيره. وإن تكون لم تجدن محرما يسعها القعود عند العلماء، والخلف في إلزامها الوصية مع وجود المال في القضية. المسألة الثانية: وتكشف المرأة وجهها فقط ولا تغطيه فإنه غلط. المسألة الثالثة: وندب الرفع لصوت التلبية، وندب الرفع لصوت التلبية، وخفضه للمرأة الملبية. الرابعة: أما النساء فهي في أصلهما تقوم لا تصعد من فوقهما. أما النساء فهي في أصلهما تقوم لا تصعد من فوقهما. الخامسة: وما على النساء أن تهرولا، لكنها تؤمر أن تعجلا. كم معكم هنا؟
2: خمسة.
1: المسألة الأولى: وقيل للمرأة أن تحج من مهرها لو زوجها قد ضج، وتقضي منه دينها إن حضر، وفطرة الأبدان فلتفطر، لأنه من مالها المقدر وزوجها

0: ليس له من غيره، وإن تكن لم تجدن محرما يسعها القعود عند العلماء والخلف في إلزامها الوصية مع وجود المال في القضية. امرأة ذاك الحال دفع لها مهر، حينئذ أصبحت مستطيعة لأداء فريضة الحج، ليس كذلك؟ طيب إذا قال لها زوجها ما تحج من مال ذهب إلى الحج بهذا المال، هل لزوجها أن يمنعها عن ذلك؟ هي تريد أن تؤدي فريضة الحج هكذا، وإذا منعها من أداء فريضة الحج يعني ما تستمع، لأن يقول حال لأنه ما يلزمها طاعته، إنما طاعته معروف، وهي تريد أن تؤدي فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى تذهب ولو من مهرها، هذا حقها ما كذلك؟ فأتوا النساء صدقاتهن نحلة ما كذلك؟ حقت حالها وأصبحت مستطيعة. وكذلك وإذا كان عليها دين تقضي دينها من ذلك المهر، من ذلك المال الذي دفع لها مهرا. وكذلك إذا حضرتها فطرة الأبدان زكاة الفطر تؤدي من هذا المال الذي دفع إليها مهرا، وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك أبدا. لماذا؟ لأنه مالها خرج على من يد الزوج وأصبح ملكا لها. ماذا بقي؟ السؤال هل لزوجها أن يمنع عن الحج؟ الجواب إذا كان حج فريضة إيش؟ لا. أما إذا كان نافلة له يعني. طيب المرأة هنا إذا لم تجد محرم زين ولم على كل حال يوافقها زوجها ليذهب معها إلى الحج، هل يلزمها الحج وهل تخرج حاجة ولا لا؟ في هيش قالنا؟ قال لا ما تخرج حاجة. لماذا؟ لأن من شرط سفر المرأة أن يكون معها محرم أو زوج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة، نهى تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع ذي محرم، ما كذلك؟ إلا مع ذي محرم. وفي حديث آخر لا يخلو أن رجل من امرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فهي سفر المرأة ممنوع إلا مع محرمها أو مع زوجها. كيف تذهب إلى الحاجة وهي ما معها محرم؟ ما كذا؟ بعض العلماء يقول إذا وجدت ثقات المسلمين معهم نساء لها أن تخرج مع ثقات المسلمين إذا كان معهم نساء، فلها أن تخرج حاجة. والشيخ يقول هنا يقول لا، وإن تكن لم تجدن محرما يسعها القعود عند العلماء. نعم. وقال في موضع آخر وليس للنساء تسافرن مع غير محرم لها على من يكون زوج لها تسافر معه، وذاك في الجواز ظاهره زين، وتوصي بالحج إذا لم تجدي لمحرم أو زوجها المؤيد. قال وتوصي بالحج. أن تنتبهوا على أن هنا أو قبل كل شيء أن إذا لم تجد المرأة محرما ولا زوجا هل يسقط عنها فرض الحج؟ الجواب نعم. طيب إذا وجدت مثلا ثقات المسلمين ومعهم نساء هل تخرج معهم ولا لا؟ خلاف. فالعلماء قال تخرج مع ثقات المسلمين إذا كان معهم نساء، وبعضهم قال لا ما تخرج إلا مع محرمها أو زوجها. ويدل على هذا الحديث الذي ذكرناه سابقا، حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. هذا يدل على إيش؟ على أن المرأة ما تخرج إلا مع زوجها أو محرمها. والحاصل إذا وجدت ثقات المسلمين مع النساء هل تخرج معهم؟ بعض العلماء قال نعم تخرج معهم. نعم. زي بعض العلماء قال لا، إلا مع محرمها أو زوجها. أما في هذا الزمان خاصة، كيف تذهب مع طلقات المسلمين؟ الناس مثلا، أغلب الناس يذهبون في حافلات، الحافلة فيها 30، 40، 50 رجالا ونساء، شباب وشابات يعني. كيف يكون مثل مع ثقات المسلمين؟ وهذه واحدة ما معها محرم ولا زوج. طيب، هذا من الخلاصة، هل تخرج مع محرمها؟ هل يسقط عنها يعني الحج إذا لم تجد محرم أو زوجا؟ أو إذا وجد استطاعة ووجد ثقات المسلمين ومعهم نساء تخرج معهم؟ فيه خلاف معهم، ما كذا؟ طيب، القائلون بأنها ما تخرج إلا مع زوجها أو محرمها، هل تلزمها الوصية بالحج ولا لا؟ بعض العلماء قال تلزمها الوصية، لأنها مستطيعة من ناحية المادة، ما واجد الزاد والراحلة. وبعض العلماء قال ما لزمها، والخلف في إلزامها الوصية مع وجود المال في القضية. وقال الشيخ في موضوع آخر: وتوصي بالحج إذا لم تجد لمحرم أو زوجها المؤيدين. فهمتم الآن؟ هذا عدة مسائل كذا، ما كذا شيء. هل لزوجها أن تخرج بالحج للحج يعني بمالها الذي دفعه زوجها إليها مهرا؟
1: ليس
0: له منعها. تقوي منه دينها؟
1: نعم.
0: لأنه مالها، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: تخرج. السؤال الثانية: وتكشف المرأة وجهها فقط ولا تغطيه فإنه غلط. طيب، عرفتم أن المرأة ما في إحرامها كالرجل، لأنها تختلف في أشياء. الرجل لك الحال ليس له أن يغطي رأسه ولا وجهه، ما كذا؟ لكن إحرام المرأة أين؟ في رأسها ولا في وجهها؟ في وجهها. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. القفازين لباس من قطن تلبسه المرأة في كفيها كما أنها تلبس الخفين، لا تلبس القفازين. طيب، هناك أشياء، هناك شيء من ألبسة ورد النهي عنها، هل ذلك النهي خاص بالرجال أو بأي محرم كان رجلا أو امرأة؟ ليس الحديث هو: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس، زين، ولا الأخفار، ولا يلبس المحرم شيء من ثياب بسها الزعفران ولا الورس. أما ولا يلبس المحرم شيء من ثياب بسها الزعفران والورس، سواء كان المحرم رجلا أو امرأة، لكن القبل القميص وتغطية الرأس واللبس لك الحال يعني السراويلات والبرانس والأخفاف، هذا بالنسبة للرجال. أما المرأة لكن حتى تغطي رأسها، لكن ما مقصود أنها تلبس عمامة كالرجل؟ تلبس عمامة؟
1: لا.
0: إذا لبست عمامة تكون متشبهة بإيش؟
1: بالرجال.
0: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ما كذلك؟ من المقصود أنها تغطي رأسها، الرجل ما يغطي رأسها. طيب، وتلبس سراويلات ولا ما تلبس؟ تلبس. وتلبس ثياب مثلا القميص سواء كان مخيط ولا غير مخيط، تلبس. وتلبس الأخفاف؟ تلبس. ما مثل الرجل، الرجل ما يلبس خف إلا إذا لم يجد نعل. إذا ما يجد نعل يلبس الخف ويقطعه من أسفل الكعبين. والمرأة لا بأس أن تلبس الخف، ما كذلك؟ طيب، هنا قال: وتكشف المرأة وجهها فقط، هنا فقط يعني دون الرأس، الرأس تغطي لأن عورة، ما كذلك؟ زين، وش يدل على هذا؟ قال الحديث، حديث ابن عمر قال: لا تلبس المرأة المحرمة إيش؟
2: حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة،
0: لا تنتقب المرأة
2: محرمة ولا تلبس
0: القفازين. أحسنت، شكرا، أحسنت. طيب، ثالثة: ونريد الرفع لصوت التلبية وخفضه للمرأة الملبية. قال أن المحرم على كل حال ينبغي له بأن يكثر من التلبية وأن يرفع بها صوته، أفضل الحج العج والثق. قال العج رفع الصوت بالتلبية، هذا بالنسبة إلى الرجل. أما المرأة لك الحال تؤمر بخفض الصوت، يعني ما تجهر كما يجهر الرجل، دخلوا صوتها التربيه.

0: واضحة؟ زين. مهم الرابعة.
1: أما النساء
0: هي نعم، أما النساء فهي في أصلهما تقوم لا تصعد من فوقهما. الذي يصعد بين الصفا والمروة يقول حال ينبغي له أن يصعد، يصعد في الصفا حتى ايش؟ حتى يقابل البيت فوق، يصعد يطلع، وكذلك على المروة. أما المرأة لك الحال تقوم على أصل الصفا وأصل المروة، إذا ما يلزمها تصعد فوق، هذا معنى. لكن عادة الإنسان ينتبه، المرأة إذا لم تصعد على الصفا حتى تتيقن تعرف أنها بدأت من الصفا وأنها اختتمت بالمروة، ما يكون شيء يفوتها شيء منك ولو خطوة واحدة، ما كذلك؟ كان لها هل عليها الصعود كما يصعد الرجل؟ قالوا هيش؟ لا. أما النساء فهي في أصلهما، في أصل هيش؟
1: في أصل
0: الصفا والمروة، في أصلهما نعم، تقوم لا تصعد من فوقهما، أي فوق الصفا والمروة، بخلاف الرجل، الرجل يصعد. زين. مو الخامسة.
1: وما على النساء أن تهرولا.
0: وما على النساء أن تهرولا، لكنها تؤمر أن تعدلا. هذا تقدم، عرفتم هذا سابقا، على أن المعنى اللي يصعد بين الصفا والمروة على كل حال يهرولن بين العالمين، يهرول بين العالمين، ما كذا؟ يعني يركب، يركب بين العالمين. لكن المرأة لا، ما تمشي. بعض العلماء قال ينبغي لها أن تعجل المشي، لكنها تؤمر أن تعجل، تسرع، لكن ما تركب بالرجل، بل ينبغي لها أن لا تركب. عندما رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النساء يسعين يركبن كما يركب الرجال، قالت: أما لكن فينا أسوة، ليس عليكن سعي. ايش معنى ليس عليكن سعي؟ ليس عليكن هرولة، يعني أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعي. طيب، وهناك لك الحال يعني بعض الأشياء تنبيهات يعني قد يكون تعرض في وقت آخر. انتهى على كل حال ملخص ما أردت تلخيصه بالنسبة للحق لهذا بهذا القدر. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم، ألهمنا الله وإياكم العلم النافع وأعاننا على العمل به، وجعلنا من أوليائه الذين خوف عليهم ولا هم يحزنون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشري عمران.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: دعوة حضور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بحمده وجزيل رفده، له الحمد ما تقهقر الليل بظلمته وأقبل الصباح بنور غرته.

0: تلقى الإنسان شيلا من الدعوات في زحام حياته وتتابع أيامه، دعوات لمناسبات وولائم ولقاءات واجتماعات ومحافل ومجالس وحلقات ومؤتمرات وجلسات وندوات، دعوات بعضها يمر مرور العادات، وبعضها يلبى بدافع المجاملات، وبعضها ينسى في زحمة الاشتغالات، غير أن الواعي يدرك أن الدعوات ليست سواء، فما كل دعوة تستحق أن تلبى، أو حقيق أن تجاب، أو جديرة بالعناية. والمميز من دعوات الحضور ما كان منها مقربا إلى الله، مما يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحامد الأفعال، وما فيه فرص لاكتساب الأجر ونيل الحسنات، وما يحيي في النفس غراس الطاعة والعبادة. من دعوة إلى صلة رحم تعزز الوشيجة، أو لقاء يؤلف بين القلوب، أو مجلس علم يورث الوعي، أو مشاركة خالصة تدخل السرور وتبعث الأمل. دعوات ومواعيد مدرجة في جداول اليوميات تشكل فرصا طيبة تكتب في صحائف الثواب، ومواسم تغتنم تبني النفس وتنير العقل وتعزز الروابط. ومع حضور الجسد يتجلى حضور القلب، ويلمس حضور الوجدان قبل الأبدان، وتتحد المشاعر مع الخطوات، وتستشعر معاني القرب والبر. فهنيئا لمن أحسن اختيار دعواته، وطوبى لمن لبى ما يرفعه وينفعه ويصلحه ويزكيه، واعتذر عما لا ينبغي له وما يصرفه عن غايته. وبورك الواعون الذين يدركون أن النجاح ليس في كثرة الحضور، إنما في صدق الاختيار، وفي ألا يرى حاضرا إلا حيث يرضى ربه تعالى، وحيث بناء القيم وصون العلاقات وزراعة البسمة في الوجوه. فما أجمل السالكين الهداة المهتدين، الذين تتحول دعوة الحضور عندهم من نداء عابر إلى باب عظيم من أبواب البر، وميدان لصناعة الأثر، وسبيل يقود إلى الرضوان. على المهتدين الهداة سلام، لهم في صروح المعالي مقام، ويرعون عهد المروءة نبلا، بغرتهم يتلاشى الظلام. فهي بنا لله ربنا، وهو الذي بقدرته ينسحب الظلام في هيبة صمته، ويقبل النهار ببهاء طلعته.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى تلاوة القارئ عبد الحكيم سعيد العبد الله يتلو عليكم ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعتم إلى تلاوة القارئ عبد الحكيم سعيد العبد الله ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 66 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. نسقي فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل لأنه معتل الآخر وهو معتل بالياء. والفعل نسقي يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ويقال نسقي ويقال نسقي، فيكون رباعيا ويكون ثلاثيا ويكون متعديا إلى مفعولين في الحالين. وهناك مواضع يستعمل فيها نسقي وهو الرباعي، ومواضع يستعمل فيها نسقي وهو الثلاثي، ومواضع يجوز أن يستعمل فيها الثلاثي والرباعي. وقد نص على هذه المسألة وبينها وحررها إمام العربية الأكبر أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، وقد تقدم ذكرها. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مما في بطونه، مما في بطونه، الأصل من ما، فهما كلمتان أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، أي من جنس الميم. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وما يجوز أن تكون اسما موصولا، والمعنى على جهة التقريب من الذي في بطونه، ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة، وتقدير الكلام من شيء في بطونه. وعلى الأول من هذين الوجهين نقول في الإعراب: اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول في بطونه. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بطون اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر وهو في متعلق بفعل مقدر، ولا بد أن يكون المتعلق هنا فعلا مقدرا، لأن صلة الموصول في هذا الموضع لا بد أن تكون جملة، فلزم أن يكون المتعلق به فعلا لتكون صلة الموصول جملة، والتقدير من الذي كان في بطونه. والجملة الفعلية المكونة من الفعل وفاعله المقدرين ومن الجار والمجرور في بطونه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى الوجه الثاني الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور في بطونه في محل جر صفة لما. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو في متعلقا بمحذوف واجب الحذف يجوز أن يكون فعلا ويجوز أن يكون اسم فاعل، والتقدير كائن في بطونه أو كان في بطونه، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا ومن تلك المواضع الصفة. والجار من لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق من؟ نسقيكم من ما في بطونه. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل نسقي، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل نسقي، ومن في هذا الموضع معناها التبعيض، والمعنى من بعض ما في بطونه، فإن السقيا تكون من شيء مما في بطونها وليس من كل ما في بطونها. وفاعل الفعل نسقي ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، من بين فرث ودم، جار ومجرور أيضا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بين اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، فرث مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وكلمة فرث تطلق على ما يخرج من الإنسان عندما يكون في البطن، فإذا خرج من البطن سمي سرجينا أو سمي سرقينا على ما جاء عند الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين. وهذه مسألة نقلت أيضا عن الحريري في كتابه درة الغواص في أوهام الخواص، فإنه نبه على ما نقل عنه أن كلمة الفرث تستعمل في الخارج، وهذا من الخطأ الذي يقع فيه الخواص، والمراد بالخواص الأعلام، فإنهم يطلقون فرثا على ما يكون سرقينا أو سرقينا على ما جاء في كتاب العين، والأصل في الفرث أنه يطلق على ما يكون في البطن قبل أن يخرج، ولذلك القرآن عبر بهذه الكلمة وهي كلمة الفرث. ودم أسلوب عطف، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، دم اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار من لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر من؟ ومن هنا لابتداء الغاية، وقد تقدم أن من التي قبلها للتبعيض. يجوز في الجار والمجرور من بين فرث ودم أن يكون حالا، وصاحب الحال هو ما، سواء كانت ما موصولة فتكون معرفة أو كانت نكرة فتكون موصوفة، ويجوز أن تأتي الحال من النكرة المخصصة بوصف أو إضافة. وعلى هذا فالجار والمجرور من بين فرث في محل نصب حال، وصاحب الحال ما، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من بين فرث أو كان من بين فرث، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر من أن يكون متعلقا بمحذوف على أن الجار والمجرور من بين فرث ودم حال من كلمة لبنا، وكلمة لبنا وإن كانت نكرة إلا أنه جاز أن يأتي أو أن تأتي منها الحال، لأن الحال تقدمت على صاحبها من جهة، ومن جهة أخرى فإن النكرة وهي كلمة لبنا مخصصة بوصف، وإذا خصصت النكرة جاز أن تأتي منها الحال تقدمت الحال أو تأخرت. فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور من بين فرث ودم في محل نصب حالا، وصاحب الحال كلمة لبنا، وعلى الوجه الأول يكون صاحب الحال ما، سواء كانت ما موصولة أو كانت نكرة موصوفة. ويكون حرف الجر من متعلقا على هذا الوجه أيضا على محذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من بين فرث ودم أو كان من بين فرث ودم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا ومن تلك المواضع الحال. لبنا مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره للفعل نسقي، وقد تقدم أن المفعول به الأول هو الضمير كم، أو هو الضمير وهو الكاف. خالصا صفة لكلمة لبنا، صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. سائغا صفة ثانية منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. ويجوز في كلمة سائغا أن تكون حالا، وصاحب الحال كلمة لبنا، وجاز أن تأتي الحال هنا من النكرة لأن النكرة خصصت بوصف، وإذا خصصت النكرة بوصف أو إضافة جاز أن تأتي منها الحال. وفي الخلاصة لابن مالك: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه، كلا يبغي امرؤ على امرئ. فهذه ثلاثة مواضع أتي بها يجوز معها أن يكون صاحب الحال نكرة، ذكرها في هذين البيتين: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه، كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. فكلمة سائغا يجوز أن تكون صفة لكلمة لبنا، ويجوز أن تكون حالا منها. وعلى هذا الوجه الثاني نقول في الإعراب: سائغا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. للشاربين جار ومجرور، نقف عند إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنى وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: بقي لدينا بعض الشذرات فيما يتصل بالآية التي تحمل الرقم 108 من آيات سورة البقرة، وذلك أننا لم يتسع وقتنا لبيان بعض الأشياء المهمة في الآية.
5: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
3: أعيد تلاوتها وفي الإعادة فائدة، وأرجو أن نختم حديثنا اليوم حول هذه الآية.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
5: صدق الله العظيم. أستاذنا،
3: نعم،
5: لدي سؤال متصل بما كنا نتحدث به في الحلقة السابقة.
3: وما ذلك السؤال يا أحمد؟
5: الموضوع الذي يتعلق بالتفكير أو بأسلوب الإقناع في تقبل الآيات القرآنية أو تقبل تشريعها في النظام الإسلامي.
3: الآيات القرآنية علينا أن نسلم بكل ما جاء فيها، سواء وصل إليه عقلنا أم لم يصل إليه عقلنا،
5: سواء اقتنعنا أم لم نقتنع.
3: نعم، فالعقل البشري قاصر عن كنه فعل ولا تفعل. على سبيل المثال، لما جاءت الصلوات خمسا؟ لما كانت الظهر مثلا 4 ركعات بينما الفجر 2 ركعة؟ على كل حال، كل ما جاء في القرآن الكريم علينا أن نتقبله، لأن عقولنا قاصرة، والقرآن من عند الله سبحانه، فهو تنزيل من لدن حكيم عليم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
4: والعليم الحكيم يا أستاذنا هذا بعباده أيضا خبير بصير.
3: هو أعلم بنا من أنفسنا، أعلم بمصالحنا من أنفسنا، فعلينا أن ننصاع لكل ما في القرآن الكريم.
5: فماذا نقول عن القول القائل يا أستاذنا أن السنة النبوية لا تدخل في هذا النطاق كونها تحمل بعضا من السند والمتن، وأن العقل لا يقتنع أحيانا بما ورد فيها؟
3: هذا هو عينه قول الجهلة، وهو أننا نؤمن ونعمل بما في القرآن، أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نلزم به. هذا قول الجهلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى،
4: إن هو إلا وحي يوحى.
3: وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟

0: يوشك أن يأتي بعدي أقوام يقولون معنا أو بيننا وبينكم كتاب الله، ما أحله استحللناه وما حرمه حرمناه. قال الرسول: ألا وإني أوتيت مثل القرآن، يوشك أحدكم أن يقعد على أريكته فيقول: ما جاء به القرآن قبلناه، أو ما أحله القرآن أحللناه وما حرمه حرمناه. قال الرسول: ألا وإني أوتيت مثل القرآن. معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صح عنه فهو صحيح يجب أن نأخذ به، فالسنة قرينة القرآن. نعم هي مبينة وشارحة له، وقد يأتي فيها تشريع ليس في القرآن الكريم تماما.
1: كيف لا يا أستاذنا، والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
0: هكذا نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا تورد لنا مثالا يتحدث عن شيء أتى في السنة ولم يرد في القرآن؟
0: نعم كثيرة وكثيرة هي الأمثلة. مثال ذلك توريث الجدة السدس. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع ميراث الجدة وهو السدس، ولم يرد ذلك في القرآن، وقال: الرضاع لحمة كلحمة النسب، وليس ذلك في القرآن، وكثير وكثير.
1: وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين البنت وخالتها والبنت وعمتها يا أستاذنا كذلك.
0: نعم في القرآن الكريم: وأن تجمعوا بين الأختين، وفي الحديث: لا تنكح المرأة على ابنة أخيها ولا تنكح المرأة على ابنة أختها، فقد حرم الحديث الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وكثير وكثير.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما حقيقة قول الله تبارك وتعالى: فقد ضل سواء السبيل؟
0: نعم قوله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي من يأخذ الكفر بديلا عن الإيمان فقد حاد عن وسط الطريق وحار وضل، لأن الضلال يطلق على الهلاك ويطلق على التحير ويطلق على البعد عن الشيء وعلى الانحراف. فهنا فقد ضل سواء السبيل، أي انحرف عن وسط الطريق وحاد عنها.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ماذا عن السواء؟ هل لا تخبرنا عن اشتقاقها وعن معناها أيضا؟
0: جميل. كلمة سواء تعني وسط، سواء الشيء وسطه، سواء الراس وسطه. قال الشاعر: غشيته وهو في جأواء باسلة، عضبا أصاب سواء الرأس فانفلق. أصاب سواء الرأس
1: فانفلق،
0: أي أصاب وسط الرأس فانفلق. تقول: أسلك سواء الطريق، أي وسطه، ومعنى ذلك ألا تأخذ في بنيات الطريق هنا وهنا، وإنما تسلك وسط الطريق.
2: ولكن يا أستاذنا، حينما نقول رجل سوي، هل يعني ذلك أنه رجل وسطي على سبيل المثال؟
0: نعم، سوي أي غير ناقص، سوي أي في أموره وفي جسمه وفي حركاته،
2: ومتزن أيضا.
0: نعم، وفي الحديث: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة.
1: سوي،
0: جميل، سوي أي مستقيم ومعتدل في الرجولة، أي لا يعوقه عن عمله شيء من النقص في جوارحه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: وما المراد بالسبيل هنا؟
0: السبيل هنا الطريق الموصلة إلى الله. أصل السبيل الطريق، وتسمى السابلة، فالسابلة والسبيل الطريق، لكن المقصود بالسبيل هنا الطريق الموصلة إلى رضوان الله، وهي طريق المسلم الذي يسلم وجهه إلى الله، فليس هناك إلا طريق واحد. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
1: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم
0: عن سبيله. فتفرق بكم أي تأخذ بكم هنا وهنا عن السبيل الذي يسلكه المسلم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا تحدثنا عن هذه البلاغة القرآنية في هذه الجملة: فقد ضل سواء السبيل؟
0: جميل جدا. ها هذه الجملة فيها إبراز المعقول في قالب المحسوس، وذلك أن الإنسان إذا كان ذاهبا إلى بلدة ما فيسلك، فإنه يسلك الطريق المعتدل المستقيم إليها، فالسبيل هنا الطريق. وكذلك إذا كان الإنسان قاصدا رضوان الله فليأته من طريقه، وذلك أنه يتشرع بشرعه فيمتثل ما أمره به وينتهي عما نهى عنه. فهنا هذه الجملة فقد ضل سواء السبيل استعارة تمثيلية لمن انحرف عن الإيمان إلى الكفر في معتقد أو في فعل أو في قول.
2: فهل يكون هذا القول هو الأبلغ يا أستاذنا، حيث أنه من المرادفات ما يوجد مثل قوله تعالى ضل حيث توجد هناك أضاع، وفي سواء توجد هناك وسط؟
0: نعم، هذا أبلغ الأمثلة، فهو يحمل في طياته معنى المثل، فكأنه مثل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، فهو جار مجرى المثل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما التوبة من كل ممارسة تفضي إلى الضلال والإلحاد؟
0: التوبة من ذلك أن يرجع الإنسان عن غيه في معتقده أو في فعله أو في قوله، في معتقد أو فعل أو قول، وأن يعزم على عدم العود، وأن يندم على ما فرط منه، والله يقبل توبة التائب.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لدي سؤال نختم به أسئلتنا لهذه الحلقة.
0: هات سؤالك.
2: ما موقع هذه الجملة في قوله تعالى فقد ضل سواء السبيل من الجمل السابقة؟
0: الواقع أن الجملة برمتها والمبدوءة بالشرط ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، موقع هذه الجملة مما قبلها موقع التذييل.
1: موضع التذييل؟
0: نعم، أي هي تذييل لما مضى.
2: فما التذييل يا أستاذنا؟
0: أن تختم الجمل السابقة بجملة لها علاقة بالجمل الأول، أي بفوائدها، وتزيد عليها بفائدة أخرى لها صلة بتلك الفوائد. فهذه الجملة فيها ضرب مثل وفيها تعميم لكل متبدل كفرا بإيمان، والمقصود بها بالدرجة الأولى أولئك الذين سألوا رسولهم أسئلة تفضي إلى الكفر، أو أسئلة مباشرة، أو أسئلة توقع صاحبها مباشرة في الكفر. فهذه الجملة فيها تعميم لهم ولغيرهم، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نسأل الله سبحانه الهداية إلى سواء السبيل، وهو يهدي وهو الهادي إلى سواء السبيل.
1: آمين. أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زال مشهدنا مع سورة الأعراف ومع سيدنا صالح عليه السلام في حاله مع قومه مع ثمود. يقول الله تعالى عن ثمود: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون.